وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. من يطلبون السلام؟ وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك.

ياه سلام عليكم ياه فهاد التراك حاولنا نوضحو اللي المواق انسان خصو يندمج في المجتمع ياه وانا وخاوة ديالي الحر

0: صاحبي
1: كبلنا بالمساج وصل. ايه اي واحد شاف شي معاق يمد له يد العون حيت الله يحسن العون. تخيل راسك في مطعو وتخيل مطعو في مطعك هو فقد رجل. تخيل مساوي لكم في فقد ولو غير صبك.

شكرا لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله على رعايته للفن والفنانين. سيدي حفظكم الله وأطال في عمركم وأدامكم فخرا لوطننا الحبيب. الله يبارك في عمر سيدي. شكرا لأغلى الناس، والدتي للن زهر جراجي ووالدي الأستاذ البشير عبدو، الله يخليكم لي. جمهور الحبيب، أشكركم على وفائكم وتقديركم وثقتكم الدائمة، وما تنسوش دي معطيه العصير.

عمري خليتك وانتي لعبتي بيا ومن بالي محيتك جيتي رطاق البرجوعي حتى نسيتك اجي انتي بعدا فكريني في سميتك.

في حياتي كانت إنسانة كتبغيني لدرجة الجنون، لكن غلطت وضيعتها من يديا. وبكل بساطة ما كنتش عاطيها أهمية، وحتى النهار اللي مشات جاني عادي، لكن مع الوقت لقيت راسي كان بادلها نفس الإحساس وأكثر. ومن اللي خديت قرار باش نصارحها لقيت راسي خديته معطل.

نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر، أجيال تشهد ملحمة أسطورية، مسرحها الكامب نو، شعارها الكلاسيكو. الأحد 25 أكتوبر حصرياً على قنوات بين سبورتس.

0: هذه الحافلة الخاصة بالإمبراطور الوصلاوي الإماراتي والذي يستعد من خلال هذه المواجهة للقاء في غاية الأهمية، والفريق الذي يقدم أداء جيدا في كأس الإمارات وبالإضافة إلى الدوري المحلي، وإن كانت النتائج حتى هذه اللحظة لم تظهر بشكل إيجابي بقيادة مدربه روي فيتوريا، المدرب الذي أشرف على العديد من الفرق، مر بالعديد من المحطات، النصر السعودي، منتخب المصري، بالإضافة إلى بنفيكا. هو يريد من خلال هذه المواجهة في ملعبه زعبيل أن ينتصر بهذه المواجهة أمام فريق بالتأكيد صاحب نخبتين وإمكانيات كبيرة لهذا الفريق بعد أداء مميز في نسختين سابقتين. لم يخسر الفريق الأهلاوي في دوري أبطال آسيا منذ سنوات عدة، وصلت منذ عام 2021-2022 حيث كانت الخسارة الأخيرة للفريق الأهلاوي أمام في مباراة محتسبة خارج أرضي أمام الاستقلال الإيراني بخمسة أهداف مقابل هدفين. وإن كان الأهلي قد يمني النفس من خلال هذه البطولة لأن يحتفظ بنسخة ثالثة على التوالي، حيث قد خسر قبل أيام بالإضافة إلى ابتعاده شيئا قليلا عن الدوري بعد مباريات سابقة قد خاضها، وإن كان انتصار الفتح على الفتح الأخير كان انتصارا مميزا وعريضا بالإضافة إلى التعادل أمام بختكو لفراس البريكان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مساء الخير، أهلا بكم مشاهدين الأعزاء على بين سبورتس، حيث التغطية مستمرة هذه المرة لدوري أبطال آسيا للنخبة. قبل أن أدخل بالتفاصيل هذا الاستوديو اسمحوا لي أن أعرفكم بنجوم كرة القدم الخليجية والعربية أيضا، عمر السومة، فهد مسعود، وعماد الحوسني. مساء الخير، حياكم الله كباتن. والله أنا ما كان ودي أقول الخسارة الأخيرة للأهلي الأخيرة في 2021-2022، طبعا عمر ما له علاقة بس هو كان طرف في هذا الموضوع وإن كان سجل هدفين يعني، فأنا آسف يا عمر، أعتذر منك.
1: مدام سجل أوكي.
2: الله حيكم يا كباتن. السنة اللي راحت أمام الشارقة بعد
1: صح
2: الأهلي دوري أبطال آسيا.
0: دعونا نتذكر معكم أيضا بأن المباريات التي سوف تلعب اليوم في هذه الجولة، الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، حيث هناك العديد من المباريات التي تستحق المتابعة. الوصل الإماراتي أمام الأهلي السعودي بتمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و في تمام الساعة 9:15 مساء الغراف القطري في ملعبه يواجه استقلال طهران الإيراني بتمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. هذا وكان قد انطلقت مواجهة أولى في هذه البطولة، حيث بختكور الأوزبكي الذي يواجه القادسية السعودية لعد مرة أخرى لهذه البطولة الخارجية. عماد، حتى الآن التقدم لمصلحة القادسية التقدم لمصلحة القادسية 1-1 في هذه المباراة، القادسية واحد ممتع الفرق الحقيقة الآن.
3: صحيح، يعني تسجل القادسية بهدف تيغاني الهولندي، هدف جميل صراحة يحسب لهذا اللاعب. والقادسية معروف يعني على مستوى الدور المحلي سواء أو على مستوى دوري أبطال آسيا هذا الموسم، أعتقد القادسية من المنتخبات المرشحة للوصول إلى نهائي البطولة.
0: الأندية. هنا ركلة جزاء كابتن لمصلحة بختكور أمام فريق القادسية السعودي. حتى الآن القادسية متقدم 1-0 دقيقة 89 هاي شباب جول.
3: يعني هو أتمنى هتضيع.
0: وقفة المهاجم كيف وقفة المهاجم؟
1: لا
0: مو جول.
1: المهاجم سأل عمر.
0: عماد
2: سأل عمر. من صعب اليساري على الحارس.
1: لا عمر شلها الحارس.
0: هدف واحد تعادل بين بختكور القادسية السعودي والذي لديه فريق مميز القادسية السعودي حتى هذه اللحظة في الدوري المحلي وحتى في مشاركته الخارجية.
1: تعتبر نتيجة إيجابية طار
0: كيف عماد؟
1: نتيجة إيجابية هذه اليوم، أنت المباراة الأولى على ملعبك فزت، عندك 3 نقاط، اليوم إذا تعادلت ترى أنت في النظام اللي في المجموعة، اليوم أنت ما أخذت كاسب نقطة، أنت مثل ما أنت تطمح أنك تفوز اليوم بختكور، ترى المباراة الأولى تعادل مع الأهلي برا ملعبه. صحيح. هذا ندن الفريق فريق قوي، ودائما الفرق في ملعبها هاي الأوزبكية صعبة يعني مو سهلة.
0: هذا هو الهدف الذي سجل من قبل لاعب بختكور الأوزبكي الذي يسجل هدف التعادل لمصلحة فريقه أيضا. وهذه المباراة المستمرة على قنوات بي إن سبورت، بإمكانكم متابعة ما تبقى من أحداث خاصة لهذه المباراة والتي نريد أن نطلعكم على مزيد من التفاصيل الخاصة حول هذه البطولة. أهلا بحضراتكم من جديد. دعونا نذهب لمراسلي قنوات بي إن سبورتس المتواجدين في ملعبين مختلفين ليطلعنا على مزيد من التفاصيل الخاصة حول مواجهتين قادمتين، أيضا وفا سوقار في ملعب زعبيل هناك في دبي، بالإضافة إلى وفا سوقار المتواجد أيضا في ملعب آخر، أيضا صفوان بوشانا في استاد جاسم بن ثاني في ملعب الغرافة، والذي سيطلعنا أيضا على مزيد من التفاصيل الخاصة حول مواجهتين قادمتين. أبدأ أولا مع صفوان. صفوان مساء الخير، أهلا بك، كيف تبدو الأجواء القادمة من خلال هذه المباراة؟
4: هي طيبة طارق، أيضا سادة المشاهدين، ربما هذه المباراة بالنسبة لفريق الغرافة تأتي في توقيت ليس بالتوقيت المثالي للفريق من حيث النتائج، وضعية الفريق، الإصابات والغيابات الموجودة في داخل الغرافة في الوقت الذي يتمتع فيه فريق استقلال بأفضل حالاته كما تحدث مدرب الفريق بالأمس في المؤتمر الصحفي. عموما لماذا التوقيت بالنسبة للغرافة ليس مثالي؟ لعدة أسباب، ربما السبب الأول هو أن الغرافة في هذا الموسم لعب 6 مباريات حتى الآن، خسر في 4 منها، فاز في 1 وتعادل في 1. طبعا قد تكون النتيجة الأخيرة التي تسبق هذه المباراة أمام الوكرة الأكثر تأثيرا لسببين، هو خسر ب3 أهداف مقابل هدفين. السببين هو أولا السيناريو وأيضا التوقيت. السيناريو كان الغرافة متقدم ب2 قبل أن يخسر ب3 أهداف في خطأ واضح وخلل واضح في خط الدفاع لفريق الوكرة. والسبب الثاني التوقيت، لأنها تأتي مباشرة قبل لقائه الهام في الجولة الثانية أمام فريق استقلال، أمام استقلال تسبق لقاء هام أيضا يشغل بال المدرب واللاعبين في الدوري القطري حيث ستكون أمام فريق الريان. طبعا هذا يضاف إلى غياب ربما يعتبره البعض غير مؤثر، هو بن ناصر، باعتبار أنه خط هجوم الغرافة جيد نوعا ما، سجل 9 أهداف في 6 مباريات بمعدل 1.5 تقريبا في المباراة الواحدة، ولكن خط الدفاع يبدو ليس بخير، خصوصا أنه حتى المدافع الكوري قد يغيب، تحدث عن جانغ يونسو لأنه أيضا يعاني من إصابة. على كل أحوال ننتظر القائمة لنعرف أكثر وسنوفيكم بالتفاصيل أكثر طارق.
0: شكرا صفوان من ملعب الغرافة. استاذ تاني بن جاسم في ملعب الغرافة، أيضا من صفوان إلى هذه المرة إلى دبي في استاد زعبيل وفا سوقار. وفا مساء الخير، أهلا بك. بالأمس القريب كنا قد شهدنا مواجهة على مستوى المنتخبين السعودي والإماراتي، هذه المرة نواجه أيضا أو نشاهد أيضا مباراة، هذه المرة سعودية إماراتية أو إماراتية سعودية، على مستوى الفريقين أيضا على مستوى الأندية.
5: نعم طارق، تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام ولكافة متابعي قنوات بي إن سبورتس، وما أجملها من ديربيات عربية خليجية حقيقة طارق، دائما لقاءات السعودية والإمارات، الإمارات والسعودية على مستوى الأندية وحتى على مستوى المنتخبات، ما تحظى بشعبية عالية وإثارة كبيرة وندية ملحوظة، وبالتالي هذا ما نتأمل وأن يحدث اليوم وأن ترتقي المباراة إلى تاريخ وسمعة كلا الفريقين، حيث جاء الأهلي السعودي كما يعرف الجميع متوجا بلقب هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي. مارينو المدير الفني للأهلي السعودي يعرف جيدا وأن تارك ثقيل وليس بالسهل، وأن تستلم دفة قيادة فريق فاز بلقب القارة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي، وبالتالي جماهير الأهلي لن ترضى لربما بأقل من ذلك، لكن هو يقول بأنه الوقت ما زال مبكر ونأخذ البطولة خطوة بخطوة من أجل الوصول أولا إلى الدور القادم. هذا أيضا ما يعتقده فيتوريا صاحب الخبرة والصولات والجولات في الملاعب العربية، لكن فيتوريا يعرف جيدا وأن فترة التوقف الدولي الماضية التي كانت طويلة كانت مفيدة بالنسبة للفريق الذي فاز ب3 مباريات على التوالي في بطولة الكأس. هذه المباريات التي شهدت غياب اللاعبين الدوليين ما منح الفرصة للمدير الفني الوصلاوي من أجل منح لاعبين جدد عدد دقائق لعب أكثر وإعطائهم الفرصة أكثر والوقوف على مدى جاهزيتهم وجهوزيتهم. كلا الفريقين لم يتمكنا من اقتناص النقاط الثلاث، الأهلي جاء إلى هنا بنقطة بينما الوصل خسر ضربة البداية، وبالتالي طارق بالرغم من أنه ثلثي فرق دور المجموعات عن غرب القارة يتأهل، ثلثي الفرق، لكن مهم جدا. وتذكر طارق في الموسم الماضي وقبل الماضي كم كان سهلا على الفرق التي جمعت ذلك العدد الجيد من النقاط من أجل تسهيل مهمة نهاية مجموعة الدوري، كم ذهبت أبعد في هذه البطولة، خاصة وأنه مع نهاية هذا الدور سوف تبدأ المنافسات المحلية تشتعل، سواء كان ذلك في القمة أو في القاع، وبالتالي من جمع نقاط أكثر في بداية المشوار من سوف يكون مرتاحا أكثر في نهايته بكل تأكيد. أمنية التوفيق للأصفر والأخضر في هذا اللقاء.
0: شكرا لك وفاء من ملعب الوصل، ملعب زعبيل أيضا الذي يستضيف هذه المباراة بين الوصل الإماراتي الأهلي السعودي. دعنا نقترب أكثر من هذه المواجهة عندما نتعرف على هذا التقرير الذي يتحدث بالتأكيد عن هذه المباراة وبقية المواجهات أيضا لهذه الجولة.
6: في غرب آسيا كل مباراة تحمل ثقلا مختلفا، جولة قد تعيد ترتيب الأوراق وتظهر من يملك القدرة على فرض إيقاعه مبكرا. تتجه الأنظار إلى دبي حيث يستقبل الوصل الإماراتي الأهلي السعودي. الأهلي يدخل المباراة بثقة من يبحث عن الاستمرار في المقدمة، والوصل يطمح لاستغلال أجواء ملعبه والضغط مبكرا، مواجهة قد تحسم بالتفاصيل الصغيرة. وفي مسقط يلتقي التراكتور الإيراني بالشمال القطري. الشمال يدخل المباراة مدعوما بقدوم رياض محرز إلى النادي الذي يمنح الفريق خبرة وحلولا هجومية إضافية. التراكتور يبحث عن الانتصار الأول الذي يغير إيقاع مجموعته، بينما يريد الشمال أن يثبت أن مشاركته في البطولة ليست مجرد حضور. ثم تنتقل الأنظار إلى الدوحة حيث يواجه الغرافة القطري الاستقلال الإيراني. الغرافة يطمح لاستغلال عامل الأرض، والاستقلال يدخل المباراة بطموح كبير في مجموعة قوية، كل تفصيلة هنا قد تكون حاسمة. وفي الرياض يستضيف النصر السعودي نبتش الأوزبكي. النصر يبحث عن العودة بقوة بعد بداية لم تكن مثالية، بينما يطمح نبتش في مفاجأة قد تغير حساباته. الملعب سيكون شاهدا على رغبة النصر في فرض سيطرته. في البصرة يفتح القوى الجوية العراقية بابه أمام العين الإماراتي. الجماهير العراقية تعرف كيف تصنع الفرق، والعين يدرك أن أي تراجع قد يكلفه الكثير. مباراة تحمل رائحة القتال الحقيقية على أرض الملعب. ثم تعود الأنظار مجددا إلى الدوحة في قمة الجولة بين السد والهلال، مواجهة تحمل ثقلا كبيرا في المجموعة. السد يبحث عن الانتصار الذي يعيده بقوة، والهلال يريد مواصلة زحفه نحو الصدارة. كل لاعب على أرض الملعب يعرف أن هذه المباراة قد تكون فاصلة. وتختتم الجولة في جدة حيث يواجه الاتحاد السعودي شباب الأهلي الإماراتي. الاتحاد يريد أن يظهر قوته أمام جمهوره، وشباب الأهلي يبحث عن نقطة أكثر قد تغير حساباته في مجموعة صعبة. هذه ليست مجرد جولة عادية، هذه جولة قد تعيد رسم المشهد في غرب آسيا. من سيفرض نفسه ومن سيدفع الثمن؟
0: أهلا بحضراتكم من جديد. تعرفنا وياكم على هذا التقرير الذي قربنا أكثر من هذه الجولة، ولكن دعونا نذهب إلى مجمع السلطان قابوس هناك في العاصمة العمانية مسقط، حيث عبد العزيز اليوسف مراسل قنوات بي إن سبورتس المتواجد هناك ليطلعنا أيضا على مزيد من التفاصيل الخاصة حول مواجهة مرتقبة بين تراكتور سازي الإيراني الذي يواجه الشمال القطري. عبد العزيز مساء الخير، أهلا بك.
7: نعم طارق، إذن مواجهة الشمال أمام تراكتور سازي الإيراني هنا في مدينة مسقط في مجمع سلطان قابوس الرياضي. هذه المواجهة التي يبحث فيها الشمال عن النقاط الثلاث الأولى في هذه البطولة بعد أن كان قد حقق نقطة ثمينة أمام الاتحاد، كان يمكن وكان قريبا من الفوز في هذه المواجهة. طبعا ينضم إلينا السيد عبد العزيز شريف المسؤول الإعلامي بفريق الشمال القطري. عبد العزيز، الجهوزية، شاهدنا أن بغداد مش موجود في التشكيلة بشكل عام، غيابات والجهوزية في هذه المباراة المهمة حقيقة للشمال.
8: أول شيء مسي عليك وعلى الإخوان في الاستديو وعلى المشاهدين. طبعا عندنا غياب بغداد بنجاح، عنده إصابة بسيطة، فضل المدرب أنه ما يشارك في هالمباراة، لكن بشكل عام عندنا استعداداتنا حق هالمباراة كانت بشكل جيد. الفريق استعد لها من بعد المباراة اللي كانت في الدوري. الكل عارف طبعا أهمية هالمباراة، بنلعب ضد فريق كبير، فريق قوي مقدم أداء جيد، عندنا ثقة في لعيبتنا، إن شاء الله أن ندخل مباراة اليوم بهدف الفوز إن شاء الله.
7: معنويات اللاعبين كبيرة، شاهدناها بالأمس في وجود الرياض، تحدثنا عن الرياض ولا كيف؟
8: رياض محرز إجراءات تسجيلها لحين ما خلصت، لكن معنويات اللعيبة عندنا معنويات عالية، الفريق جاهز نفسيا ومعنويا حق هالمباراة. طبعا الكل عارف أهمية هالمباراة والفوز فيها مهم جدا لنا.
7: إن شاء الله كل التوفيق عبد العزيز، وآسفين أخرناك في هذا الجو يعني رطوبة شديدة حقيقة. إذن الشمال أمام تراكتور سازية، تراكتور الذي عانى كثيرا للوصول إلى هنا بعد رحلة استمرت أكثر من 18 ساعة، ذهب فيها إلى النجف في العراق ومن ثم إلى بغداد في الحافلة، وجاء إلى هنا بعدها ليتحدث جواد نيكونا مدرب فريق تراكتور طويلا حول هذه المشاكل. اعترض كثيرا حتى أن مدير فريق تراكتور وهو خدد داد عزيزي اللاعب الإيراني المعروف كان قد قال ولو على سبيل الذكر فقط بأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه في من حيث التنقل الأفضل أن ينسحب الفريق من هذه البطولة. طبعا ذكر هذا الأمر دون أن يعلق كثيرا عليه. تراكتور سازي جاء إلى هنا لم يحظى بحصة تدريبية حقيقية وقف على الجانب الفني والتكتيكي للفريق كما ذكر جواد نيكونام، وبالتالي فقط مرحلة استشفاء. هذه هي وضعية تراكتور أمام الشمال الذي كما ذكرنا جاء إلى هنا للظفر بالنقاط الثلاث في المواجهة أو الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.
0: شكرا عبد العزيز على هذه التفاصيل، شكرا لضيفك الكريم أيضا عبد العزيز الشريف الذي تحدث قبيل انطلاقة هذه المباراة. نريد أن نفتح الملف الفني الخاص لمواجهة الوصل الإماراتي أمام الأهلي السعودي، بترك لكم حرية الحديث عن هالمباراة. أبدأ معك كابتن صاحب الأرض، رأيك في الوصل حتى هذه اللحظة؟
1: الوصل إلى الآن يعني نعم، الشيء المميز في الوصل يمكن محليا هالسنة الفريق تغير في استقرار المدرب اللعيبة في بعض الإضافات، مهدي فرق مع الفريق. يمكن المباراة الأخيرة لعب في كاس أديب كان خسران قدر يرجع في المباراة، هو أول فريق قدر يفوز على العين بعد في كاس أديب. الفريق هالسنة متطور نعم في المشاركة الخارجية، وهذه بطولة مهمة، والمباراة خسر 2-1 لكن شيء طبيعي لما تلعب مع فريق نفسك منافس، فهاي ممكن تكون اليوم عنده فرصة يلعب في ملعبه، الجماهير متواجدة أتوقع الملعب يكون مليان، أغلب النجوم متواجدين اليوم، أمام فرصة أنه يرجع بطريقة أفضل واللي شفناها على الوصل محليا.
0: يفترض على الأهلي والأهلاويين أيضا أن يتجاوزوا عملية ما حدث بداية الموسم بأنه الفريق اختلف، المدرب راح، لعيبة اثنين من لعيبة الركائز الأساسية مشيت أيضا. المنطق يقول بأن كرة القدم لا تتوقف، تستمر ويصير فيها تحديثات أيضا.
2: صحيح طارق، لكن الأهلي السنة هذه يعني دخل الموسم تغيير جهاز فني، حاليا من أسبوع تغيرت الإدارة، في عناصر جديدة دخلت على الفريق، لكن يبقى الأهلي أهلي جمهوره بأي لاعب يرتدي الشعار، واحنا شفنا يعني بدايه الدوري يعني صح فاز المباريات ضد الدرعيه لكن ما كان في شكل واضح للفريق، مباراه بعد مباراه الفريق صارت يبان اكثر خاصه بعد التوقف امام الفتح. شفنا احنا تقريبا الاهلي لعب امام الفتح بطريقه يعني من زمان ما شفنا الاهلي يلعب بهذه الطريقه. الفتح صعب على ارضه، فاز 4-0 أظهر الصورة الحقيقية لبطل النخبتين. اليوم مباراة ثانية له بالبطولة خارج أرضه، مطالب الأهلي بالفوز، وإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله بهذه المباراة. في بعض التغييرات اليوم إبنيز أول مباراة له بعد الإصابة وبعد التوقف، المدرب قرر يريح جالينو للإجهاد، مندي أيضا مصاب ممكن يريحهم لمباراة النصر، مباراة النصر بعد ثلاثة
9: زكريا وساوي بعد مصاب،
2: زكريا وساوي بعد مصاب،
1: الأهلي مسعود مصاب، المفروض الأهلي ما يتأثر لكن لأنه في دكة،
9: لكن على التغييرات عمر اللي صار الفترة الأخيرة يعني تعرف تغييرات مثل ما ذكرت أنت يعني على المستوى الفني على مستوى اللاعبين الركائز خلينا نقول اللي دائما ما يعتمد عليها الفريق، هذا أكيد إنه يعني تغييرات تتأثر بشكل كبير. لكن أنت اليوم أكيد إنه مع التغييرات هذه فأكيد إنه تبحث على العودة يعني أنت تعادلت مع بختكور أيضا كذلك مباراة صعبة اليوم أمام الوصل على أرضه بين جمهوره والوصل قوي على أرضه خسران من مباراة، فهذه كلها عوامل يعني تعطيك يعني راح مؤشر راح تعطيك على أن راح نشوف اليوم مباراة كبيرة بين فريقين كبار، فلذلك النتيجة المباراة اليوم مهمة جدا لكل الفريقين مهمة جدا. فأنا أشوف يعني حتى في تاريخ المواجهات هم تواجهوا يمكن في تاريخ المواجهات ثلاث مرات
2: نعم.
9: تواجهه في كأس زايد للأندية ذهاب وإياب، تعادل مباراة فوز مباراة، وأيضا في دوري أبطال آسيا في 2024 فاز فيها الأهلي 2-0، يعني هني على الأرقام تفوق للأهلي. ولكن مباراة اليوم أنا أشوف مع التغييرات أيضا واللعيبة المحترفين في تشكيلة نادي الوصل انا اشوف ان المباراه تكون قويه بين الطرفين وبشكل كبير.
1: اكيد عمود، خصوصا انك انت تلعب مع اليوم فريق بطل حامل اللقب.
9: صحيح.
1: حتى لو شو كان وضعه، يمكن المباراه الاولى تعادل، واليوم الوصل امام مهمه ما بسهله، ولكن الوصل اذا ما كان في حالته، خصوصا اليوم تعرف مرات احنا الجماهير يكون لها دور عمر فعال، اليوم تشوف الدعم اليوم تعرف، وهذه مباراة مهمة تعرف، اليوم انت تبى تشوف شكلك خارجيا، يمكن الوصل اخر مرة في المشاركة الخارجية ما كان ظهوره ولا كانت قوته بهالقوة هذه السنة، فاحنا موعدين ان نشوف مباراة كبيرة على الاسامي اللي موجودة في الفريقين.
9: بس قوة الوصل هجوميا يعني هذا الموسم سجل 15 هدف على 6 اهداف، هذا يعطيك مؤشر ايضا ان الوصل عنده قوة هجومية بس عنده مشاكل على مستوى الدفاع.
2: مشاكل دفاعية كثير.
9: صحيح. فنفس الشيء الأهلي
1: يعانون في الموضوع، موضوع
9: نفس الشيء الأهلي عمر، نفس الشيء الأهلي أنا أشوفه يعني فطبيعي يعني الهزة اللي صارت في النادي الأهلي هذا طبيعي، يعني من نتائج 3 خسائر من 5 مباريات أعتقد، أو من المهم هو حاليا على المركز الرابع 9 نقاط، لكن يبقى العودة التدريجية لك أنت يعني سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى دوري أبطال آسيا.
10: تتكلم آسيا ولا دوري؟ تتكلم آسيا ولا دوري؟
9: دوري وآسيا.
10: أيه.
9: عن كان دوري وآسيا.
10: أيه. بس الأهلي هجوميا ممتاز في الدوري.
9: جيد.
10: بس 20 هدف.
9: جيد هجوميا بس أتكلم دفاعيا أنت بعض الأحيان.
1: مشاكل.
9: مشاكل عندك بعض.
2: دفاعيا أزيد على كلامك أحمد، أما 8 مباريات 4 مباريات تلقوا فيها 10 أهداف أو 8 10 أهداف وأربع مباريات كلين شيت، فهذا شيء يعني يخليك تشوف انه ما في توازن بالنادي الاهلي من ناحيه الدفاعيه.
9: طبيعي في ظل التغييرات اللي صارت عمر، يعني التغييرات اللي صارت تغييرات مؤثره، ترى تصير الهزه كبيره في النادي الاهلي، فهذا اللي صار.
2: وعلي مجرشي السنه اثر كثير، ترى غياب علي مجرشي يعني الاهلي قوي الاظهره، احنا شفنا زكريا وساوي يعني احيانا بعض المباريات يكون مصاب ويكابر على الاصابه ويلعب.
1: نعم. لا بس ترى انت حاطيني مكان زين اليوم صراحه.
10: لا شوف
1: يمين اهلاوي يساري اهلاوي، هذا يلعب لباص، هذا يريد يلعب لباص.
10: بس اقول لك بس شوف شكلك وانت بالنص بينهم.
1: لا زين انا زين شكلي، بس الصراحه هذا التفاصيل بيعطونك اياها
10: اصلا يا كابتن. اللي محلي هذه الصوره هو وجودك بين
1: حبيبي.
10: هذا محلي الصوره،
1: هذه الكبادر الكبار، وانا سعيد اكون معاهم ان شاء الله.
10: الله يحفظك. دعونا نذهب الى فاصل قصير، نعود بعد الفاصل لاستكمال الحديث، ابقوا معنا.

بطاقة لايت وفيقك في السفر. أصدرها الحين بلحظة من تطبيق مصرف راجي. النتيجة 0-0. الصفر مو نتيجة المباراة. الصفر معك في السفر لأن بطاقة لايت من مصرف الراجحي وفيقك في السفر ومزاياها كثيرة. صفر رسوم إصدار تجديد، صفر رسوم على السحب الدولي بلا حدود، وصفر رسوم على العمليات الدولية. اصدرها الحين بلحظة من تطبيق مصرف الراجحي.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسب والله بروح لك انت الخير
4: ايه جايكم انا
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد
6: هذا هو واحد من أحدث عروض بي إن وهو عرض موسمي لتوفر 35% مع خصم خاص بالإضافة إلى جهاز بي إن سبورتس مجانا مدة أطول خصم أكبر كلما طال اشتراكك زاد توفيرك ما عليك إلا استخدام العرض الظاهر أمامكم أو الرمز الظاهر أمامكم لتتابع أكبر وأقوى البطولات الحصرية عبر قنوات بي إن سبورتس أهلا بحضراتكم من جديد هذا هو جانب من الجماهير الوصلاوية التي تريد أن تخرج من خلال هذه المباراة بنتيجة إيجابية مع ترقب أهلاوي لعدم الخسارة في هذه المباراة برأيكم الكفة تميل لمصلحة من هل هي 50-50 ولا الصورة مختلفة
7: لا
6: حطهم بميزان
7: شوف الأهلي يعني على المستوى الهجومي جيد جدا يعني احنا بوجود توني والصالح ابو الشامات وحتى زياد الجهني يضيف بالهجمه مع ترينكاو اخر مباراه سجل هدفين فالاهلي قادر يسجل باي لحظه عوده ايبانيز اليوم للخط الدفاع راح تعمل توازن كبير مع ديميرال خاصه بعد كاس القارات فانا اشوف الاهلي اقرب للفوز
6: لا الاهلي كابتن
8: مع الحضور الجماهيري والتفاعل اتوقع اليوم الاقرب للوصل
6: عماد
9: انا اشوف المواجهه متكافئه بين الفريقين يعني في ظل يعني وجود الاسماء القويه الرنانه اللي في الناديين المواجهه راح تكون قويه صعبه اكيد ان عوده ايبانيز راح تكون تعطي اضافه كبيره على مستوى قلب الدفاع مع ديميرال وجود صالح ابو الشامات بعد ما حقق بطوله كاس الخليج الاخيره على المستوى المعنوي اكيد راح يكون اضافه كبيره في النواحي الهجوميه مع وجود رينكاو
6: نعم.
9: ووجود ايفان توني هداف الفريق ب 11 هدف حتى الان ولذلك راح يواجه فريق ايضا كذلك طارق
6: نعم.
9: فريق قوي على المستوى الهجومي خيمينيز مع عندك سيرجينيو مسجل هدفين على المستوى الدوري
6: مهدي.
9: وعندك بالاسيوس ومهدي طارمي في النواحي الهجوميه
6: هذا
9: قوة هجوميه
6: نعم.
9: وقوه دفاعيه
6: الاهلي بطقمه الجديد الذي يظهر امامكم الان تعودنا نشاهد الاهلي بالابيض او بالاخضر هذه المرة بلون مختلف شكرا لكم جميعا دعونا نذهب مرة أخرى لنتابع معكم انطلاق هذه المواجهات بصوت الزميل حسن العيدروس الذي سيكون معكم من الوصف لمواجهة الوصل الإماراتي والأهلي السعودي وفي مواجهة أخرى بذات التوقيت تراكتور سازية الذي سيواجه الشمال القطري وبإمكانكم أيضا لمحبي البادل بمتابعة بطولة بريمير بادل ميلان لعام 2026 أما أنا فإلى حسن العيدروس حتى نستمتع معكم من طلق هذه المباراة حسن تفضل
10: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام مشاهدين متابعين في كل مكان متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا دبي وحيث زعبي القلعة الامبراطور الوصلاوي تتهيأ لقمة من قمم نخبة آسيا الليلة قمة إماراتية سعودية بنكهة آسيوية حيث أبطال القارة في ضيافة الامبراطور بطل النخبتين وصاحب النجمتين الذهبيتين الفريق الذي جعل من القارة الصفراء خضراء واحتكر النخبة ليكون هو نخبة النخبة أمام وصل الإمارات الإمبراطور المتحدي في رحلة النهوض بعد سقوط الأول إذن هنا قمة عنوانها تصحيح المسار فحامل اللقب يريد تحقيق فوزه الأول بعد عثرة بختكور هناك في الجوهرة بينما الوصل يريد تعويض خسارة القادسية أمام الفريق الذي كتب النخبة باسمه في آخر موسمين دوري أبطال آسيا لأندية النخبة في جولته الثانية لمرحلة الدوري وهذا اللقاء الذي سينطلق هنا ما بين الفريقين في مباراة يديرها الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي سيكون الحكم في هذه المواجهة ما بين الفريقين مباراة إذن ستنطلق بعد لحظات تشكيلة الفريقين في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء جماهير الوصل هنا وحيث اللون الأصفر بينما جماهير الأهلي في كل مكان وعبر الزمان سنمضي معا وما بين هذا وذاك نعيش هذه الأجواء، نعيش هذه القمة ما بين الفريقين هنا في ملعب زعبيل الذي يحتضن هذه المواجهة. الأهلي يدخل، عبد الرحمن الصامبي في حرس المرمى، لدينا سعد بالعبيد، هناك سعيد عطية، هناك إيبانيس تيميرال بالإضافة لياتنغانا، لدينا إدوار سبيرتسيان بالإضافة لزياد الجهني، ترينكاو، إيفان توني، وصالح أبو الشمات بطل الخليج رفقة المنتخب السعودي قبل أيام.

طبعا شهدنا جماهير النادي الأهلي الحاضرة هنا في ملعب زعبيل، جماهير نادي الوصل كذلك. لكن الملفت، أنا انتبهت لحاجة، ديميرال اللاعب التركي ينشد ويغني نشيد النادي الأهلي وكأنه ابن مدينة جدة كما تابعنا قبل قليل. جماهير الوصل أيضا بهذا اللون الأصفر الذي يزين ملعب زعبيل في هذه المواجهة هنا ما بين الفريقين. ذكرت تشكيلة النادي الأهلي، سأذكر تشكيلة نادي الوصل في هذا اللقاء. هوركاش في حراسة المرمى، مالهيرو، سفيان بوفتيني، إدريلسون بالإضافة لأوغو، لدينا سيدبي، نيكولاس خيمينيز، بوفولا، باناسيوس، مادي طارمي وكذلك سيرجينيو. الشوط الأول من هذا اللقاء ينطلق في هذه اللحظات يا أحبة الكرام. هذه القمة ما بين الأهلي اللي عنده نقطة والوصل اللي خسر المباراة الأولى، مباراة تنطلق موعودة بالكثير. هذه المباراة هنا ما بين الفريقين، الأهلي بطل آسيا في آخر نسختين، الفريق الذي كتبت بطولة النخبة باسمه في النسخة الحديثة لهذه البطولة حينما نتحدث عن دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، فنحن نقصد النادي الأهلي الفريق الذي يبحث عن البطولة الثالثة على التوالي في إنجاز سيكون تاريخي. لكن ما زال الحديث بدري عن هذا الأمر ونحن في مرحلة الدوري من هذه البطولة. تسلل كان موجود في اللقطة الماضية، ركلة حرة غير مباشرة على البرتغالي ترينكاو، أجواء جماهيرية مميزة. طبعا تذاكر هذه المباراة بيعت بالكامل بالنسبة لجماهير نادي الوصل التي تريد أن تثار من خسارة كانت أمام النادي الأهلي قبل سنتين حينما خسر الفريق بهدفين نظيفين هنا في هذا الملعب في المباراة الوحيدة التي كانت في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا تحديدا في 30 من شهر سبتمبر من عام 2024. النادي الأهلي كان قد فاز على حساب نادي الوصل على صعيد طبعا هذه البطولة. كرة منقولة لمصلحة نادي الوصل، منقولة كرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. الوصل طبعا مع عودة اللاعبين الدوليين، الوصل يريد أن يحقق فوز لم يتحقق في آخر 6 مباريات في ملعبه وبين جماهيره. تخيل بأن نادي الوصل لم يفز في آخر 6 مباريات في هذا الملعب على صعيد منافسات بطولة دوري أبطال آسيا. بوفتيني عاد كرة وصلت بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة نادي الوصل، منقولة كرة من بوفتيني من جديد من الطرف الأيمن هنا يتقدم سفيان، عاد كرة يحاول فيها لكن التغطية كانت موجودة. النقلة من الطرف الأيسر لمصلحة الفريق الأصفر لمصلحة الإمبراطور الوصلاوي، كرة وتلاقى من اليسار، التغطية كانت موجودة، السقوط ما في خطأ، يشير حكم اللقاء الحكم القطري الحكم عبد الرحمن الجاسم. سفيان بوفتيني عنده كرة في وسط الملعب، وصول بعد ذلك في وسط الميدان، انطلاقة سريعة لا تأتي، محاولة التقدم محاولة المرور لكن في الأخير الكرة بتعود من جديد، تصل بعد ذلك أهلاوية إيفالتوني، هدف الدوري السعودي عند الكرة وصلت إلى ترينكاو، ثاني الهدفين بالمناسبة في بطولة الدوري هناك في المملكة. خطأ كان موجود، إيفالتوني يتحصل على خطأ، عملية الاعتراض في اللقطة الماضية بل الخطأ على إيفالتوني فيما يبدو، نعم الخطأ كان على إيفالتوني في اللقطة الأخيرة. هذا هو المدرب روي فيتوريا، مدرب الذي تحدث عن ضرورة التركيز في هذا اللقاء. فيتوريا قال علينا أن نركز طوال 90 دقيقة في هذه المباراة. في الجانب الآخر مارينو بوسيتش، هذا المدرب الواضح هنا في الصورة، يريد إرضاء الجماهير الأهلوية، جماهير طبعا التي تتذكر لا أقول بحسرة وإنما بكثير من الحنين المدرب يسلم دون أدنى شك. كرة وصلت عالية طويلة وصلوية خطيرة تأتي الآن في محاولة الآن من خيمينيز، كرة ما زالت الإمبراطور في فرصة وتصويبها لكن سيدبي سدد الكرة بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. لكن واضح تماما أننا سنعيش مواجهة مثيرة هنا ما بين الفريقين. طبعا هذه الكرة الأخيرة وهذه الفرصة وهذه التسديدة، الأهلي لم يخسر في دولة الإمارات في المباريات الماضية منذ عام 2016. لك أن تتخيل الأهلي في الإمارات لم يخسر منذ عام 2016،
بالنسبة لهذا الفريق. آخر خسارة كانت أمام نادي العين في عام 2016، وبالتالي هو يريد أن يكون هذا السجل خاليا من الهزائم أمام نادية الإماراتية، أمام فريق اسمه الوصل له من الزمن. طبعا أيام جميلة من دنيا أدنى شك بالنسبة لهذا الفريق. كرة منقولة وصلوية، عودة إلى الخلف بعد ذلك في وسط الميدان لكنها خاطئة، تتحول بعد ذلك في المنتصف مرة أخرى لمصلحة نادي الوصل. من سيهز الشباك؟ من سيبدأ أولا؟ من سيتكلم بلغة الأهداف على صعيد هذه البداية هنا ما بين الفريقين؟ كرة لمصلحة نادي الوصل في الطرف الأيمن، محاولة عرضية تأتي لكنها تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية في الكرة الماضية. كل يغني على ليلى هنا في مدرجات ملعب زعبيل. جماهير نادي الوصل بالأغلبية من دنيا أدنى شك، والجماهير الأهلوية التي ذكر التاريخ وقال وبوب في كل العناوين وحتى الهوامش أن جماهير الأهلي لا تتخلى عن هذا الفريق، وما بين جماهير تتغنى بالوصل وجماهير تتغنى بحب النادي الأهلي. نريد أن نستمتع بتسعين دقيقة لعب في هذه القمة هنا ما بين الفريقين. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة نادي الوصل. الوصل من أجل وصل الشباك، الوصل من أجل وصل الشباك من ركلة ركنية منقولة كرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك في محاولة كرة ساقطة داخل الصندوق بالرأس لم تأتي لكنها تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى ركلة مرمى لمصلحة النادي الأهلي. يوم طبعا تواتمينتي غير موجود نسبة للنادي الأهلي، جالينو كذلك لا يتواجد في هذا اللقاء، وكما قيل بأنه بسبب الإجهاد. أتحدث طبعا عن إيبانيز العائد مرة أخرى لصفوف النادي الأهلي. هذا بالنسبة لأبرز الأسماء. لدينا محاولة قائمة، تمريرة ممتازة للوصل منقولة لكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، بتعود لمصلحة النادي الأهلي. أبو الشمات يلعب كرة في وسط الميدان. أتنغانا لاعب اللي جدد عقده حتى عام 2029 رفقة النادي الأهلي. كرة بتعود في وسط الملعب. ديميرال ارتباط عجيب بينه ليس فقط مع النادي الأهلي وإنما طبعا بمحيط الكامل في المملكة بالنسبة لهذا اللاعب المقاتل ديميرال. كرة وصلت في وسط الملعب، تتحول هذه الكرة مرة أخرى، بتعود لمصلحة النادي الوصل من الطرف الأيمن، بتعود الكرة بعد ذلك في الجهة اليمنى، نقلة عن طريق السيدني. عندها كرة، محاولة التقدم لكنها مقطوعة، تتحول أهلاوية، تقدم في وسط الميدان عن طريق المتقدم إدوار، تمريرة من سبيرستيان لكنها في الأخير كانت مقطوعة، تتحول في وسط الملعب لمصلحة نادي الوصل عن طريق القائد، عن طريق نيكولاس، عن طريق خيمينيز في التقدم في التمريرة، النقلة التصويبة لكنها كانت بعيدة على مرمى عبد الرحمن الصالبي، تتحول إلى ركلة مرمى. جماهير نادي الوصل تنتظر هدف كما كانت تنتظر هذا اللقاء على أحر من الجمر. جماهير نادي الوصل التي توعدت النادي الأهلي، وجماهير نادي الوصل هنا أرادت أن تسعد في لقطة وفي فرصة بالنسبة لكتيبة الإمبراطور، كما تحلو التسمية للكتيبة الصفراء لكتيبة نادي الوصل. انطلاقة سريعة في وسط الميدان، محاولة قائمة، تمريرة أهلاوية، بتعود الكرة بعد ذلك إلى الخلف مرة أخرى. بوفتيني يلقي الكرة في الطرف الأيمن، لمسة من بالاسيوس، عودة للخلف عن طريق السفيان. بوفتيني يلعب كرة في وسط الملعب من جديد، 8 دقائق لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء ما بين الفريقين في مباراة تأتيكم في إطار الجولة الثانية لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، بطولة التي وصلت إلى مستويات مميزة تتفاخر به بها القارة الصفراء من دنيا أدنى شك. قارة آسيا والتطور الكبير على مستوى كرة القدم كان على صعيد الأندية وإن كان على صعيد المنتخبات وإن كان حتى على صعيد مختلف الفئات. كرة تصل منقولة في وسط الميدان، تمريرة حاضرة إلى الخلف، بتعود بعد ذلك عن طريق خيمينيز. عند الكرة لاعب اللي يعول عليه الجمهور الوصلاوي في هذا اللقاء طبعا لاعب المنتخب الإماراتي اللي كان حاضر في بطولة
كأس الخليج. كرة منقولة عن طريق مالهيرو، تمريرة بينية، بعد ذلك فرصة ما زالت قائمة لمصلحة نادي الوصل من الطرف الأيمن، فرصة عرضية خطيرة لكنها في الأخير من زياد أبعدت شتتت إلى خارج الملعب وتحولت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي الوصل في أبي الأبناء. رمية تماس، مالهيرو ينقل كرة في اليمين بالكعب ممتازة، سيدبي عنده كرة عرضية، تغطية موجودة من إيفانيز، الكرة تتحول لمصلحة نادي الوصل، الفريق اللي يسيطر، الوصل هو اللي يسيطر، الوصل هو اللي يستحوذ، الوصل يريد أن يستغل عامل الأرض وعامل الجمهور هنا في زعبيل. الكرة بتعود عن طريق سيدبي يوصل الميدان لمصلحة نادي الوصل، منقولة كرة طويلة، محاولة قائمة، تتحول الكرة بعدها إلى خارج الملعب وتصبح إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي الوصل في هذه الأثناء. على يساري حارس المرمى الحارس عبد الرحمن اللصن، هذا هو القائد إيبانيز العائد مرة أخرى بعد الإصابة منذ مباراة سان داونز الفريق الجنوب أفريقي في مباراة يعني لا يريد أن يتذكرها العاشق الأهلاوي من دون أدنى شك. كرة من ركلة ركنية ستنفذ، ركلة ركنية ستلعب على يساري حارس المرمى عبد الرحمن الصالبي. الوصل يريد أن يكون أول الواصلين إلى شباك مرمى النادي الأهلي في هذا اللقاء. من ركلة ركنية مهدي طارمي موجود، خيمينيز على التنفيذ، يرسل كرة عرضية راسية هنا من إيبانيز أو إيبانيز في التغطية الدفاعية لتتحول مرة أخرى لمصلحة نادي الوصل. منقول الكرة طويلة الأقصى اليسار بالرأس، مهدي طارمي التغطية ومن ثم التشديد بالعبيد، يلعب لك كرة بالعبيد في وسط الملعب، تتحول الكرة مرة أخرى سريعة لمصلحة النادي الأهلي. إيفان توني كان بعيدا لكن الأقرب في اللقطة الماضية كان اللاعب أدريانسون. كرة لمصلحة نادي الوصل، بوفتيني عنده كرة نقلة إلى سيدبي في الطرف الأيمن. طبعا قبل هذا اللقاء شاهدنا مباراة بختكور فريق الأوزبكي أمام نادي القادسية السعودي، فريق اللي وصل إلى النقطة الرابعة بعد التعادل أمام فريق بختكور هناك في أوزبكستان. القادسية اللي كان متقدم في النتيجة قبل أن يعدل نادي بختكور من علامة الجزاء. كرة ملعوبة في وسط الميدان، إيبانيز في التغطية لمصلحة النادي الأهلي، الكرة تتحول مرة أخرى أهلوية في وسط الميدان، إدوارد سبيرتسيان مقطوعة كرة الأرميني، تتحول بعد ذلك للوصل خطيرة مهدي طارمي في كرة، لكن هذا أتنغانا، هذا أتنغانا، لماذا جدد له النادي الأهلي الإجابة في الكثير من التدخلات الناجحة بالنسبة لأتنغانا، لكن لدينا فرصة وصلوية خطيرة ممتازة رائعة رائعة خطيرة، ما زالت هذه الكرة من خيمينيز، الكرة تتحول للفرقة الصفراء عرضية لكن التغطية موجودة، الكرة من صالح أبو الشماد، سقوط لاعب نادي الوصل، الحكم يشير إلى استمرارية اللعب في اللقطة الأخيرة. صباب للاعب نادي الوصل في اللقطة الماضية، كرة المشتركة مع أبو الشماد، توقف اللعب في هذه اللحظات. هذه اللقطة اللي أصيب فيها لاعب نادي الوصل في اللقطة الأخيرة، وصل طبعا

تحسن أداء نادي الوصل اللي ما قبل التوقف على صعيد بطولة الدوري فاز وفي استئناف بطولة الدوري كذلك حقق الفوز في مباراته الأخيرة قبل أن يلعب أمام النادي الأهلي الفريق القادم كذلك بالفوز على حساب نادي الفتح في بطولة الدوري برباعية نظيفة. كرة عند حارس المرمى صاندي يرسل هذه الكرة طويلة في وسط الملعب من جديد إيبانيس في التغطية يتحول الكرة من التنغانا عودة إلى الخلف عند حارس المرمى صاندي والتمرير نقلة من بلعبيدي يلعب لك كرة في الطرف الأيسر تقدم وصول من زياد الجاني عنده كرة نقلة في الطرف الأيسر أبو الشمات مهار يريد المرور أبو الشمات عنده كرة عرضية لكنها تتحول إلى خارج الملعب لكن قبل ذلك خطأ على إيفان توني في اللقطة الماضية خطأ على إيفان توني لاعب الإنجليزي صاحب 30 سنة إيفان توني تدخل كان على المدافع في هذه اللقطة من إيفان توني وبالتالي صفرت حكم اللقاء عبد الرحمن الجاسم تعلن خطأ على اللاعب إيفان توني في اللقطة الأخيرة صوت هنا يدوي ويسمع وهنا إيقاع يتزامن مع هذا الصوت ما بين أصفر وأخضر لكن اليوم الأهلي باللون السماوي في هذا اللقاء الأهلي اليوم بألوانه السماوية في حضرة أصفر الوصل في هذه المواجهة ما بين الفريقين طبعا على صعيد أندية الغرب بختكور القادسية الوصل أمام الأهلي تراكتور سازي أمام نادي الشمال القطري لدينا الغرافة أمام نادي الاستقلال النصر أمام فريق نابتش الفريق الأوزبكي جوية أمام نادي العين وبطبيعة الحال السد في القمة قمة الزعيمين السد أمام الهلال والاتحاد أمام نادي الشباب الأهلي هذا بالنسبة لمجموعة الغرب ومباريات هذه الجولة الثانية لمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة تلعب هذه الكرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة النادي الأهلي إيبانيز القائد في كرة في وسط الميدان إيبانيز عنده كرة يبحث عن الزميل تمريرة من الطرف الأيسر منقولة هذه الكرة بلعبيد يلعب لها كرة تتحول مرة أخرى هناك سقوط وهناك خطأ في اللقطة الأخيرة خطأ كان موجود في اللقطة الماضية خطأ كان موجود في اللقطة الأخيرة لمصلحة النادي الأهلي ملعوبة الكرة طويلة تغطية كانت موجودة تتحول هذه الكرة في الطرف الأيسر لمصلحة النادي الأهلي من أبو الشمات لمسة بعد ذلك من إدوارد سبيرستيان ينقل الكرة من الجانب الأيسر بالعبيد والعرضية إدوارد عنده كرة سبيرستيان تمريرة إلى إيفان توني يحاول كرة لمصلحة النادي الأهلي خطة موجود المسافة قريبة بالنسبة لحامل اللقب بالنسبة لبطل النخبتين بالنسبة لصاحب النجمتين الذهبيتين النادي الأهلي أمام نادي الوصل هنا في ركلة ثابتة لإيفان توني في اللقطة الماضية هذه اللقطة وهذا هو الخطأ اللي كان موجود في اللقطة الماضية وبالتالي خطأ يصفر حكم اللقاء لمصلحة النادي الأهلي كرة ستنفذ من ركلة ثابتة لمصلحة النادي الأهلي حارس المرمى يسعد الحارس هورغاش بينما لدينا إدوارد سبيرتسيان على التنفيذ الأرميني سجل هدف جميل أمام منتخب مونتينيغرو في إطار دوري الأمم الأوروبية كرة ثابتة ستنفذ استعداد من حارس المرمى هورغاش الحارس الذي يوجه حائط الصد لكرة قادمة موجود ترينكاو موجود كذلك سبيرستيان على تنفيذ الركلة الثابتة إدوارد أم ترينكاو برتغالية أم أنها أرمينية في ركلة ثابتة من مكان مواتي الأهلي يبحث الأهلي يريد الأهلي من أجل هدف أول
الأهلي من أجل أن يبدأ أول

الآن الأهلي من أجلي قص الشريط القمة هنا التصيف ولا أروع، ولكن حارس المرمى يتصدى ولا أروع كانت التسديدة، لكن حارس المرمى وركاش قال ليس بعد، ليس بعد وليس في هذه المرة يا إدوارد، يتصدى حامي عارين الإمبراطور لأولى الكرات الخطيرة لأولى الفرص القريبة من جانب النادي الأهلي. ركلة ركنية من ترينكاو على تنفيذ على يسار حارس المرمى، حارس المرمى الحارس هوركاش يسعد أبو الشمات وحديث مع حكم المباراة، بينما الركلة الركنية الأولى لمصلحة النادي الأهلي إيبانيز وديميرال أو ديميرال في التقدم، الركلة الركنية الأهلاوية عرضية من إيبانيز بالرأس، الله هو من يرتقي عاليا دائما بأحلام الفرقة الأهلاوية. نعم إيبانيز الذي يحلق فوق الجميع الخطوط الجوية الأهلاوية هنا في شباك الوصل عن طريق كابتنها عن طريق قائدها عن طريق إيبانيز، إيبانيز وهدف أول لمصلحة النادي الأهلي. وعادات الملوك البدو قبل الجميع، قالها القائد قالها إيبانيز ليسجل الهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي. هو من يحلق عاليا دائما حينما يرتقي، ترتقي معه أحلام الأهلاوية إيبانيز بطريقة ولا أروع بشكل ولا أجمل، يحلق وحيدا يسيطر على الأجواء في لقطة وفي كرة راسية، القائد هو من يقود الأهلي للتقدم في نتيجة هذا اللقاء، هدف أول لمصلحة النادي الأهلي. الأهلي يسجل، إيبانيز بعد عرضية ترينكاو يما سجل أهداف راسية، حتى ما قبل الركنية كنت أتحدث عن ديميرال وأتحدث عن إيبانيز. بالمناسبة هذه ثنائية الدفاع، ثنائية الدفاع لربما يراها الكثيرون بأنها الثنائية الأفضل في تاريخ دوري أبطال آسيا على صعيد الدفاع. نعم إيبانيز وديميرال الوصل الآن يبحث عن العودة في نتيجة هذا اللقاء، الأهلي يريد أن يمضي نحو الثلاث نقاط الأولى أو نحو الانتصار الأول له في هذه النسخة في البطولة. كرة من إيبانيز يرسل كرة طويلة وديميرال ملعوبة كرة في اليسار عن طريق أبو الشمات لكنها طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية يتصل هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة نادي الوصل، مطالب الآن بردة فعل أمام جماهير أنصار عشاقة، كرة تلعب وصول بعد ذلك في وسط الملعب، البحث عن زميل لدينا تمريرة، تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، ترينكاو يحاول فيها انطلاقة سريعة لمصلحة النادي الأهلي، البحث عن إيفانتوني لكن هناك سيدبي في التغطية، الكرة بتعود وهذا بوفولا غطى في اللقطة الماضية، أبو الشمات يعاني على اللمسة لكنها سهلة عندها حارس المرمى أوركاش، أوركاش بمبدأ التأمين سيطر على الكرة في مرتين، بوفتين ينقل كرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة نادي الوصل، عودة إلى حارس المرمى من جديد، منقول الكرة بتعود الكرة في الجانب الأيسر لكن هناك إصابة، إصابة للاعب أدريلسون فيما يبدو، لاعب لنا التمنى له السلامة ولكل اللاعبين داخل أرضية الملعب. هذه اللقطة اللي كان فيها أوركاش كان ذكي فيها، نعم أوركاش خاف أن يخرج مع الكرة خارج منطقة العمليات، وبالتالي هوركاش اللي بدأ هذا اللقاء متألقا في هذا التصدي لكرة اللاعب إدوارد سبيرتسيان، واحد من أفضل الانتدابات بالنسبة للأندية السعودية في هذا الموسم إدوارد سبيرتسيان، أهلي طبعا اللي مر برحيل كيسيه برحيل رياض محرز ووصول لبعض الأسماء، لكن الأهلي يريد
وجماهير تريد أن تشاهد توهج الفريق محليا وكما هي العادة قاريا. الجانب الآخر نادي الوصل هنا في كرة وانطلاقة سريعة من الطرف الأيمن لمصلحة نادي الوصل، تمريرة ممتازة لكن في الأخير بتعود مرة أخرى لمصلحة النادي الأهلي. الأهلي وكما ذكرت أمام نادي الوصل في آخر زيارة كان قد فاز بهدفين نظيفين، مباراة وحيدة جمعت الفريقين على الصعيد دوري أبطال آسيا، لكن هناك أيضا مباراتان في دوري أبطال العرب في عام 2019 فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة، والتعادل في ربع النهائي كان بهدفين لهدفين ما بين الفريقين. أبو الشمات يتقدم، أبو الشمات في لمسة، الكرة تتحول بعد ذلك لتصل من جديد لمصلحة النادي الأهلي إلى رمية جانبية، رمية تماس، رمية جانبية. لمصلحة النادي الأهلي 25 دقيقة لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. إيبانيز حلق بالأهلي وتقدم للنادي الأهلي مثل ما يحلق دائما، مثل ما يسجل دائما بالكرات الرأسية. كرة منقولة من الطرف الأيسر للنادي الأهلي، محاولة لكنها بتعود وصلاوية عند حارس المرمى هوركاش، عنده كرة هوركاش يرسل كرة طويلة في وسط الميدان. إيبانيز صانبي نقلة عن طريق أتنغانا، لمسة من الجهة اليمنى، وصول بعد ذلك للخلف مرة أخرى، صانبي من جديد، عبد الرحمن ينقل كرة في يسار إيبانيز والتبرير، النقلة من الطرف الأيسر بتعود الوصل، التقدم في وسط الميدان، لمسة ممتازة، تقدم بعد ذلك في نقلة عن طريق اللاعب بوبولا، يلعب له كرة في اليسار لمصلحة نادي الوصل، الوصل من أجل العودة في نتيجة هذا اللقاء. كرة واعدة انطلاقة تأتي لكن تغطية أهلاوية موجودة، أتنغانا في كرة لمصلحة النادي الأهلي، الأهلي في محاولة لرد الهجوم، التقدم اليسار عن طريق زياد عنده كرة، واحد كذلك من الأسماء التي توجد ببطولة كأس الخليج الأخيرة في المملكة، ديميرال عنده كرة في وسط الملعب، ديميرال هذا المقاتل التركي مع النادي الأهلي، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر لمصلحة النادي الأهلي، تمريرة في وسط الميدان، التدخل كان من إدوارد سبيرستيان، وخطأ كان موجود في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود لمصلحة نادي الوصل، خطأ للوصل في الكرة الأخيرة، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية وخطأ ليصفر حكم اللقاء. تلعب هذه الكرة في وسط الملعب، وصلوية إلى أقصى اليسار، استمرار من التقدم هنا وبالتقدم من الطرف الأيسر، عرضية ترسل، طارمي في التحضير لكن إيبانيز في التغطية، طارمي في التحضير في اللقطة الماضية، كرة بتعود مرة أخرى من الجانب الأيمن لمصلحة نادي الوصل، مرور بشكل ممتاز لكن في الأخير التغطية كانت موجودة، كرة إلى خطأ كان في اللقطة الماضية. الوصل يعول كذلك على طارمي في الهجوم، واحد من الأسماء التي تألقت رفقة الدراغاو نادي بورتو في بطولة دوري أبطال أوروبا، لعب مع النيراتسوري نادي إنتر في بطولة دوري الأبطال، الجماهير الأهلي من كل مكان، هذا الفريق اللي ليست لديه قاعدة مشجعين بل لديه قاعدة أوفياء، بالإمكان أن نقول نعم لأن الأهلي بكل ما مر به على مدار السنوات، الأهلي هو حالة بمثابة حالة لعناد الظروف، انطلاقة تأتي من أجل الثاني وتقدم أهلاوي، أبو الشمات في لمسة إدوارد والتصويب، ولكن القائم الأيمن رفض الكرة الماضية، القائم الأيمن رفض كرة اللاعب سبيرتسيان في لقطة وفي تمريرة من أبو الشمات، آتت التسديدة لكن الكرة صدمت في القائم، خطيرة كانت، قريبة كانت لمصلحة النادي الأهلي. الأهلي
يعني أول ربع ساعة شاهدنا الوصل هو اللي سيطر، شاهدنا الوصل هو اللي حاول، لكن بعد ذلك الأهلي هو اللي شكل الخطورة في كرة إدوارد سبارستيان من خلال التسديدة والركلة الثابتة، من خلال هدف في فانيس، ومن خلال الكرة الأخيرة هنا من إدوارد. طبعا أهلي لديه خبرة هذه البطولة بدون أدنى شك، الأهلي لديه خبرة هذه البطولة، ولا أحد لا أحد أعرف بالنخبة من الأهلي، لا أحد أعرف بهذه البطولة، ببطولة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة بمسماها الجديد وبنظامها الجديد أكثر من هذا الفريق الذي احتكر هذه البطولة في طبعا الموسمين الماضيين، ويفكر بالثالثة، بينما الوصل هنا يفكر بالتعادل، الوصل يفكر بالعودة في نتيجة هذا اللقاء. كرة منقولة من إيفان توني، تصل هذه الكرة في وسط الميدان لمصلحة نادي الوصل، خطورة يريد أن يصنعها نادي الوصل، لأنه يعلم لم تسجل هدف العودة فالأهلي سيحاول أن يسجل هدف التعزيز في هذا اللقاء. كرة من خلال خطأ في اللقطة الأخيرة، خطأ كان موجود لمصلحة نادي الوصل، ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة نادي الوصل في هذه اللحظات. ملعوبة الكرة بعد ذلك في وسط الميدان، تمريرة نقلة من اليسار لتحول الكرة في الطرف الأيمن، منقولة كرة من الجهة اليمنى، تمريرة إلى الخلف لنادي الوصل، الكرة ما زالت مستمرة، نقلة عن طريق المتقدم هنا ماليرو، يعيد الكرة، محاولة ما زالت بوفولا يرسل الكرة في الطرف الأيسر، الوصل من اليسار، الوصل في كرة إلى الخلف بتعود من جديد، بعد ذلك العرضية كرة ترسل عالية بالرأس، هنا لم تأتي لا من إيفانيز ولا من مهدي طارمي، تحولت إلى ركلة مرمى. طبعا صراع الأجواء سيكون ما بين إيفانيز ومهدي طارمي. نعم مهدي طارمي وإيفانيز على مستوى طبعا أسرع الصراعات الهوائية. كولينج بريك في هذه اللحظات يا أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بعد 31 دقيقة لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، هذا هو هدف إيفانيز، صناعة برتغالية وإنهاء برازيلي بكرة راسية من إيفانيز، شاهدوا كيف حل وكيف ضرب الكرة بالرأس، هذا إيفانيز وهذه ارتقاءاته، هذا إيفانيز وهكذا دوما أهدافه، هذا إيفانيز وهكذا دائما أدواره. إيفانيز روجر صاحب 27 عام اللي سجل أول أهداف في الموسم له مع النادي الأهلي في هذا الموسم، أول أهدافه في هذا الموسم، إيفانيز اللي سجل 4 أهداف في الموسم الماضي. إيفانيز على صعيد بطولة دوري أبطال آسيا هذا هدفه الرابع، عند 3 أهداف سابقة إيفانيز في الموسم قبل الماضي سجل هدفين، هدف في شباك السد وهدف في شباك الوصل، نعم سبق له أن سجل في شباك نادي الوصل، والآن يعاود الكرة إيفانيز ويسجل في شباك نادي الوصل، بينما الموسم الماضي إيفانيز كان قد سجل في مرمى نادي الشرطة. هذه اللقطة ما بين إيفانيز ونيكولاس خيمينيز، وفرحة إيفانيز بالكرة الراسية وبالهدف الأول الذي يسجل في هذا اللقاء. سيستانف اللاعب في هذه اللحظات، جماهير الوصل حاضرة هنا ولبت نداء فريقها في مدرجات هذا الملعب، وتنتظر من الوصل ردة فعل. وصل بالمناسبة على صعيد بطولة دوري أبطال آسيا، هذه المباراة هي مباراة رقم 38 تاريخيا، 10 انتصارات 6 تعادلات،
21 خسارة بالنسبة لنادي الوصل في بطولة والتاريخ مشاركات الوصل في بطولة دوري أبطال آسيا بكل الأدوار منها الأدوار التمهيدية. كرة منقولة لمصلحة نادي الوصل، منقولة كرة من الطرف الأيمن، الكرة مستمرة وصلوية، تمريرة بينية لكنها بتعود، وصلت إلى مالهيرو، مالهيرو والعرضية ترسل عالية لكنها سهلة عند حارس المرمى عبد الرحمن الصانبي ليسيطر على الكرة الأخيرة. تتحول الكرة من جديد لمصلحة النادي الأهلي، تمريرة هنا في الجانب الأيمن، ترينكاو عندها كرة، تحسن كبير في أداء ترينكاو في المباريات الأخيرة. كرة منقولة باتجاه إيفان توني، توني في الإسلام، توني والكنترول، توني والتقدم، هنا لمسة تمريرة أهلوية، أبو الشماتي فرصة ويطلب الكرة لكن الكرة تتحول إلى خارج الملعب، رمية التماس، رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. أبو الشمات كان يطلب الكرة على يسار إيفان توني، رمية التماس ستنفذ لمصلحة النادي الأهلي، منقولة كرة من الطرف الأيمن، بعد ذلك العرضية لن تأتي لكنها في الأخير سهلة عند الحارس هوركاش، يلعب كرة بوبولا، ممتازة ممتازة اللمسة من اليسار، تلقى لن تأتي، الوصل يحتاج إلى سرعة أكثر على مستوى الثلث الأخير من الملعب. نعم، تعود الكرة من جديد لمصلحة النادي الأهلي، إيبانيز ينقل الكرة في الطرف الأيسر عن طريق بلعبيد، بلعبيد يلعب كرة في وسط الملعب مرة أخرى، تمريرة في اليمين، عودة إلى الخلف من جديد، إيبانيز تقدم في وسط الميدان لمصلحة النادي الأهلي، ممتاز أبو الشماد، تقدم بعد ذلك هنا التصويبة من بلعبيد لكن بعيد، السلل كان موجود، بلعبيد كان متسلل في اللقطة الماضية، السلل كان موجود على بلعبيد في اللقطة الأخيرة، تتحول إلى خارج الملعب، إلى وقبلها إلى التسلل كان موجود، ركلة حرة غير مباشرة، تسلل كان موجود على بلعبيد، كرة تلعب في وسط الميدان لمصلحة نادي الوصل، منقولة كرة من خيمينيز، ممتازة اللمسة من خيمينيز، جميلة، سيدبي، سيدبي يتقدم، سيدبي يراوغ، سيدبي يحاول، لكن هناك إيفانيز، هناك إيفانيز وهناك خطأ أيضا كان موجود في اللقطة الماضية، إيفانيز وديميرال في اللقطة الأخيرة، التدخل اللي كان موجود على سعد بلعبيد في اللقطة الأخيرة، يتحصل على خطأ، خطأ كان في اللقطة الماضية،

0: أبو الشمات منقولة كرة باتجاه إيفان توني. توني عنده كرة من اليسار، توني والعرضية أهلوية للثاني ولكن ضاعت بغرابة. قد تندم عليها يا ترينكاو، قد تندم على ضياع هذه الفرصة يا ترينكاو. خطيرة كانت فرصته، هدف التعزيز ممتازة جميلة كانت لإيفان توني. إيفان توني والعرضية وصلت لترينكاو لكن البرتغالي رفض هدية الإنجليزي في اللقطة الأخيرة. يا لها من كرة، يا لها من فرصة، يا لها من محاولة في اللقطة الأخيرة في وقت تمكن النادي الأهلي من اختراق دفاعات نادي الوصل من خلال الكرات خلف المدافعين. خطيرة كانت اللقطة الماضية، فرصة هدف ثاني ضاعت على النادي الأهلي. الوصل الآن في كرة عن طريق ياماليرو، يمرر كرة في وسط الميدان. الوصل يتحسس طريق الوصول إلى مرمى لاسالفي. الكرة بتعود عن طريق خيمينيز. خطأ كان موجود، تدخل كان في اللقطة الأخيرة على ترينكاو، وفرصة خيمينيز، فرصة خيمينيز صاحب القدم اليمنى. خيمينيز في ركلة ثابتة هنا بطاقة صفراء، لكن الكرة ليست في مكان السقوط الثاني بل في مكان السقوط الأول. نعم الخطأ كان في اللقطة الأولى، هنا لخيمينيز. عملية المسك من أتنغانا كانت واضحة، يعلم تماما المدرب مارينو فوسيج مكمن الخطورة في خط وسط نادي الوصل بأنه نيكولاس خيمينيز، وبالتالي نشاهد أتنغانا بينما بوبولا في اللقطة الأخيرة سيتحصل على بطاقة صفراء. هنا اللاعب إدريلسون يتحصل على البطاقة الصفراء بعد لقطة بين وبين أبو الشمات. إدريلسون وأبو الشمات في اللقطة الأخيرة، لا نتمنى حقيقة يعني أن تخرج المباراة إلى ما هو أبعد من منافسة داخل أرضية الملعب. هذه اللقطة اللي سقط فيها أبو الشمات، وإدريلسون تحصل على بطاقة صفراء. إدريلسون تحصل على البطاقة الصفراء. أبو الشمات واقع على أرضية الملعب. صالح أبو الشمات وقع على أرضية الميدان. حكم اللقاء أشر البطاقة الصفراء على اللاعب إدريلسون. وعبد الرحمن الجاسم هل يتجه لشاشة الفار؟ نعم يتجه لشاشة الفار ليرى إن كانت البطاقة الصفراء كافية أم أن هناك ما هو أكثر. وما هو أكثر؟ البطاقة الحمراء، كما يتم طبعا البحث الآن في هذه اللقطة. عموما إدريلسون وصالح أبو الشمات في اللقطة السابقة، يعني في لقطة شاهدناها قبل قليل. عموما بانتظار ما هو القرار الأخير من حكم المباراة. بداية ما بين بوفتيني وصالح أبو الشمات، بعد ذلك إدريلسون، وهنا طبعا بوفتيني. قانون الجديد يا بوفتيني وتغطية الفم باليد. وإدريلسون وأبو الشمات عموما شاهدنا في بطولة كأس العالم تقريبا حالتي طرد، لكن الآن اللقطة ما بين إدريلسون وأبو الشمات. ما هو القرار الذي سيأتي؟ حكم اللقاء، الحكم يلغي البطاقة الصفراء. نعم الحكم يلغي البطاقة الصفراء، على أديرلسون أو لا يشير إلى بطاقة حمراء، وهذه اللقطة ما بين بوفتيري، لكن هذه اللقطة اللي كان تابعها حكم المباراة ما بين أبو الشمات وأديرلسون. طبعا كان البحث في اللقطة الماضية عن كرة أديرلسون وأبو الشمات، وبالتالي لا بطاقة حمراء في اللقطة الماضية، لم تكن تستوجب البطاقة الحمراء، هكذا أشار عبد الرحمن الجاسم، لكن كرة من ركلة ثابتة، كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة نادي الوصل. ملعوبة الكرة عرضية بالرأس، هنا تأتي خطيرة، والتعادل، التعادل. الإمبراطور، الإمبراطور يعرف متى يعود وكيف يعود. هدف من أديرلسون هو من أعادهم، نعم، في هذه اللحظات عاد الوصل هنا في نتيجة هذا اللقاء عن طريق أديرلسون، هدف لهدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن، الوصل هنا عاد، الإمبراطور أمام حامل اللقب، لكن هناك تسلل، هناك تسلل، الهدف يلغب، الهدف يلغب، وفرحة الفريق الوصلاوي لم تكتمل، فرحة الفريق الوصلاوي لم تكتمل، هناك حالة تسلل إذن على اللعب. أديرلسون هذه اللقطة الأولى، وهنا أديرلسون كان متسللا بالرأس، الكرة من مهدي طارمي، لكن أديرلسون إذن كان متسللا، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة النادي الأهلي، يلغى هدف نادي الوصل. حكم اللقاء ماذا يشير؟ نيكولاس خيمينيز الآن، يعني في هذه الدقائق توقفت المباراة. لقطة ما بين أديرلسون وأبو الشمات، والآن هذه اللقطة اللي سجل فيها أديرلسون هدف العودة، لكن هناك تسلل بإشارة الحكم المساعد، والآن يتم التأكد. الكرة طبعا كانت من رأس مهدي طارمي قبل الوصول إلى أديرلسون، هل سيحتسب هذا الهدف؟ نعم، لا يلغى، يلغى الهدف، يلغى الهدف. أديرلسون كان متسللا، كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، الرمية الجانبية، المباراة كانت ماشية بدون أي توتر على مستوى تقريبا 39 دقيقة لعب. هذه اللقطة اللي كان فيها أديرلسون متسللا في اللقطة الماضية، كرة من رمية تماس لمصلحة نادي الوصل، تنفذ رمية الجانبية، ملعوبة الكرة، 7 دقائق أضافها حكم اللقاء، وقت محتسب بدلا من الضائع، 7 دقائق كاملة هو الوقت المحتسب بدلا من الضائع في هذا الشوط، الشوط الأول من هذا اللقاء. كرة منقولة لمصلحة نادي الوصل إلى رمية تماس، رمية جانبية، لنادي الوصل منقولة، كرة عالية بالرأس، يلعب أتنقانا في التغطية للنادي الأهلي، الأهلي في كرة في وسط الميدان، بتعود الكرة بعد ذلك عن طريق الجنرال، يمرر كرة إلى ترينكاو، ترينكاو في الاستلام، ترينكاو في التحضير، أتنقانا عندها كرة من الجهة اليسرى، منقولة كرة عن طريق سعد بالعبيد، يلعب كرة للشامات، أبو الشمات، كرة منقولة عن طريق سعد من جديد، اللمسة في المنتصف لمصلحة النادي الأهلي، تمريرة في اليسار، الاستلام من إدوارد، عندها كرة الأرمينية تقدم يحاول فيها وما زال، لكنها تتحول مرة أخرى، منقولة من جانب بوبولا لمصلحة نادي الوصل في المنتصف من جديد، يحاول نادي الوصل في هذه اللحظات، يتقدم من الطرف الأيسر عن طريق سيرجينيو، يسقط، لا وجود لخطأ بإشارة الحكم، أتنقانا في وسط الملعب، يستعيد الكرة لمصلحة النادي الأهلي، بينما الكرة منقولة، أبو الشمات ممتاز، ترينكاو في تقدم إيفان توني، بعد ذلك الكرة طالت على إيفان توني لتتحول من جديد لمصلحة النادي الوصل، كرة في المنتصف، ملعوبة الكرة طويلة، منقولة كرة في اليسار، لكنها في الأخير من ديميرال، يستعيد الكرة النادي الأهلي، التقدم إلى الجانب الأيمن، ترينكاو عنده كرة في وسط الميدان، ترينكاو في كرة ومحاولة، إدوارد يحاول فيها، سبيرستيان يسقط، لكن خطأ، لمصلحة توصل في اللقطة الأخيرة. سبيرتسيان وخطأ كان موجود لبوبولا روي فيتوريا. وهنا طبعا مارينو بوسيتش اللي كان في الصورة. كرة منقولة في وسط الملعب، تتحول الكرة من جديد لمصلحة نادي الوصل. تمريرة في الطرف الأيسر، كرة ما زالت وصلوية عرضية لكن تغطية دفاعية أهلاوية. الكرة ما زالت الوصل الآن في محاولة لكن أيضا مقطوعة، بتعود أهلاوية في وسط الملعب. أبو الشمات في محاولة المرور، الكرة بتعود من جديد، عودة إلى الخلف للوصل من هذه المسافة. التصويبة القوية، يمينية قوية تعيد الكتيبة الوصلوية، هدف من توقيع الامبراطور، يوقع عودة الامبراطور هنا في ملعب زعبيل. الأصفر يتكلم بلغة الأهداف، بيمينية والأروع الصامبي في التصدي، لكن الكرة أرادت الشباك. ماليهيرو هو من سجل هدف العودة لنادي الوصل. الوصل يسجل هدف العودة، الوصل هنا يعود، وفرحة الصفراء للكتيبة الصفراء في ملعب زعبيل بهذا الشكل، بهذه الصورة، بهذه التسديدة اليمينية القوية. قوية كانت، الصامبي أراد تصديه، تصديه لم يكن كافيا، تصديه لم يكن كافيا لكي تستقر الكرة في شباك مرمى البطل، في مرمى النادي الأهلي. هدف لهدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن. هدف لهدف، فرحة المدرب روي فيتوريا بهذه العودة، لأن توقيت العودة مهم بالنسبة لنادي الوصل. نعم، توقيت العودة مهم بالنسبة لنادي الوصل. الأخطر الصامبي في التصدي في الكرة الماضية، قوية كانت كرة ماليرو، وبالتالي الوصل هدف، الأهلي هدف. فلتشتعل هذه المباراة، فلتشتعل هذه القمة، فلتشتعل هذه المواجهة هنا ما بين الفريقين. كرة تصل لمصلحة نادي الوصل، فرحة كبيرة في المدرج، وصوت هنا يدوي بينما الأهلي حامل اللقب. كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية جانبية للكتيبة الأهلاوية، رمية التماس. عشاق الامبراطور لديهم مع هذا الفريق الكثير من الذكريات، ذكريات الزمن الجميل بالنسبة لنادي الوصل، ويريدون أن يستعيدوا تلك الذكريات، لكن في بطولة دوري أبطال آسيا نادي الوصل. لتأسس في عام 1960. كرة من رمية جانبية، إيفان توني منقولة، كرة في اليمين بعدها وفي اليسار، عرضية لن تأتي من بلعبين، تتحول الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى رمية التماس لمصلحة نادي الوصل في هذه اللحظات. رمية جانبية، كل واقف هنا في زعبيل، جماهير نادي الوصل التي عدت العدة لهذه المواجهة ولهذا اللقاء. رمية جانبية ملعوبة، كرة عالية داخل الصندوق، بتعود الكرة إيبانيز تتحول الكرة من جديد من مدافع نادي الوصل بوبولا في التشتيت، يلعب هذه الكرة إلى أقصى اليسار، سباق على الكرة، بعطية يستفيد من هذه الكرة، يستعيد هذه الكرة، بعطية عند الكرة، بعطية إلى عبد الرحمن الصانبي. كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس في هذه اللحظات، تنفذ رمية الجانبية لمصلحة نادي الوصل. كرة للإمبراطور لنادي الوصل، تمريرة سيدبل عند الكرة، هناك نقلة، عودة للخلف بعد ذلك عن طريق سفيان بوفتاني يمرر كرة في وسط الملعب. سيدبل، الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي قدر بسبع دقائق في هذا اللقاء. سيدبل أدريسون، الشوط الأول في طريقه لأن ينتهي، تعادل ما بين الوصل والنادي الأهلي، لكن لا الوصل يريد التقدم، والوصل لديه فرصة التقدم لكن صدمت في ديميرال وتحولت إلى خارج الملعب ركلة ركنية لمصلحة الفرقة الوصلوية. ركلة ركنية كرة لصدمت في ديميرال وبعد ذلك إلى ركلة ركنية. مهدي طارمي لاعب الإيراني وركلة ركنية لمصلحة نادي الوصل في آخر كرات هذا الشوط الأول من هذا اللقاء، في آخر كرات الشوط الأول من هذا اللقاء ركلة ركنية ستنفذ. بوفتيري هنا يتقدم، يريد أن يفعل ما فعله إيبانيز. بوفتيري يريد أن يفعل ما فعله إيبانيز، ركلة ركنية لمصلحة نادي الوصل. بعد ذلك خطأ، هناك خطأ، خطأ كان موجود على سيرجينيو في اللقطة الماضية، هذا هو سيرجينيو. خلاص الشوط الأول وصافرة عبد الرحمن جاسم بالفعل الآن تأتي لتعلن نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. إلى حب الكرام مشاهدين متابعين في كل مكان، هدف لهدف، فلقاكم عن طلاقة وبداية الشوط الثاني.
1: شكرا حسن وأهلا بحضراتكم من جديد. انتهى شوط المباراة الأول إيجابيا بين الفريقين، هدف لمثله بعد أن تقدم أولا الأهلي عن طريق إيبانيز في الدقيقة 20، بعد ذلك بيدرو بتسديدة قوية قبل نهاية شوط المباراة الأول تمكن مراز هدل لمصلحة الوصل الإماراتي بعد أن كان بشوط المباراة الأول العديد من الأحداث التي شاهدناها من خلال الجوانب الفنية، إضاعة الفرص من هنا وهناك. بعد فاصل قصير سنعود لاستكمال الحديث، ابقوا معنا.

النتيجة 0-0، الصفر مو نتيجة البطل، الصفر معك في سفر، لأن بطاقة لايت من مصرف الراجحي وفيقك في السفر، ومزاياها كثيرة. صفر رسوم إصدار تجديد، صفر رسوم على السحب الدولي بلا حدود، وصفر رسوم على العمليات الدولية. اصدرها الحين بلحظة من تطبيق مصرف الراجحي.

0: هذا تذكير من قنوات بي ان سبورت لعروض الموسم لتوفر حتى 35% زائد جهاز اشتراك أو جهاز بي ان مجانا لتنعم بمدة أطول، خصم أكبر، بالإضافة إلى اشتراكات لتزيد توفيرك بما عليك لاستخدام رمز العرض الذي يظهر أمامكم الآن لمتابعة كل هذه الأحداث الرياضية التي تظهر على بي ان سبورت. أهلا بحضراتكم من جديد. قبل أن ندخل بالتفاصيل الفنية التي حدثت بشوط المباراة الأول في ملعب زعبيل هناك في دبي بين الوصل الإماراتي والأهل السعودي، دعونا نفتح نافذة أخرى حول مواجهة أخرى أيضا مرتقبة بين القوة الجوية العراقي والعين الإماراتي في ملعب البصرة الدولي، حيث هناك علي رياح مراسل قنوات بي ان سبورتس الذي سيعطينا مزيد من التفاصيل الخاصة حول هذه المواجهة. علي، مساء الخير وأهلا بك.
1: للوقوف عند أجواء هذه المباراة، مباراة فريق القوة الجوية العراقي مع العين الإماراتي، معي الكابتن عمار زريقي مساعد مدرب فريق القوة الجوية. مرحبا بك كابتن وحياك الله، وما هي تحضيراتكم المنتظرة بالنسبة لجمهوركم اللي انتظر طويلا مثل هذه النجاحات انت حققت هذا اليوم؟
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما بتعرفوا أنتوا، إحنا يمكن صار لنا تقريبا أسبوعين أو أقل مع نادي القوة الجوية. العمل كان صعب جدا، كانت مباراة الموصل الحمد لله قدرنا نتعداها. الفريق كان بحاجة إلى عمل كبير جدا على مستوى النفسي والمعنوي والفني، الحمد لله رب العالمين قدرنا نتجاوز هذا الشيء. وبالنسبة لمباراة اليوم، الكل بعرف يعني فريق العين فريق كبير، فريق يمتلك لاعبين على مستوى عالي جدا، لكن كل فريق عنده إيجابيات وعنده سلبيات. حضرنا لهذه المباراة، اشتغلنا على الإيجابيات واشتغلنا على السلبيات، وإن شاء الله بإذن الله اليوم الجمهور وبأرضنا راح نكون يعني رقم صعب بإذن الله.
1: عندي سؤال باختصار، ما هو الأثر الإيجابي اللي تركه المدرب رشيد جابر على فريق القوة الجوية بعد عودته؟
2: أنت بتعرف إحنا العام يعني كان موسم استثنائي وموسم صعب، يعني الناس كان تقول إنه إنجاز، إحنا تكلمنا إنه إعجاز مش إنجاز. كابتن رشيد تأثيره كبير جدا على الفريق وعلى اللاعبين، وكنت شفتوا اللاعبين لما كان متواجد، فهذا أنت لازم تلعب على هذا الدور على هذا النمط. الحمد لله رب العالمين قدرنا إحنا نطلع اللاعبين من هذه البوتقة اللي كانوا فيها، اشتغلنا العامل المعنوي والنفسي اللي هو المهم جدا، وقدرنا نتجاوز، وان شاء الله اليوم راح نكمله اليوم في الملعب باذن الله.
1: شكرا جزيلا كابتن، بالتوفيق.
2: حياك الله. شكرا، حي بارك الله.
1: هذه رؤيه على الاقل من الجانب العراقي لمباراه اليوم، نتمنى التوفيق لكلا الفريقين، وهذه عوده الى الاستوديو.
0: شكرا علي على هذه التفاصيل. دعونا نمر سريعا لما حدث بشوط المباراة الأول، الوصل الإماراتي الأهلي السعودي، عمر السومة، فهد مسعود، عماد الحسن، أهلا بكم مرة أخرى.
3: أهلا.
0: شوط أول مميز أيضا سريع جدا بين الفريقين 1-1.
3: الوصل من بداية المباراة كان أفضل، مستحوذ على وسط الملعب لكن من غير فرص حقيقية، من غير خطورة. الأهلي كان أخطر، 3 فرص حقيقية شفنا الشوط الأول، كان قادر الأهلي أنه يسجل الهدف الثاني لكن ما توفقوا اللاعبين بالكرات. هذا الهدف اللي سجله إبنيز مميز بهذه الكرات، شفنا ذكرني برياض محرز وإبنيز الموسم اللي راح، تقريبا نفس الطريقة كانت دائما إبنيز يسجل بهذه الطريقة. الوصل عنده مشاكل بالدفاع، إذا الأهلي قدر يستغلها الشوط الثاني ممكن ينهي المباراة. وبنفس الوقت الوصل خطير، يعني شفنا اليوم هذه التسديدة يعني صعبة أنا أشوفها على الحارس، اختلفته مع الشباب، كان الكرة دورانها كان بالهواء جدا صعب، ممكن حارس ثاني يخلصها يعني، لكن توفق فيها المهاجم وسجل هدف التعادل.
0: عاد انت مهاجم وشويت، ما ودي صراحه اتفلسف واقول لك انه يقدر الحارس ولا ما يقدر، بس عاد
4: انت قلت انا بعد ممكن اقول لك انا وياك،
0: انت قلت كره صعبه ما اقدر اقول لك شيء، ولا انا ودي اقول لك انه لو حارس ثاني ممكن يشيلها، بس عاد ما اقدر اقول لك شيء. كابتن فهد،
4: لا يعني الشيء الايجابي ان الوصل قدر يرجع مثل ما قال
0: انه يدخل غرفه الملابس وهو 1-1،
4: وقال يمكن الوصل بدا بدايه جيده، لكن في هذا الوقت العشر دقائق اللي الاهلي جاته فرص، والاهلي تعرف يلعب خبرته وكان اخطر ممكن يسجل اكثر عن هدف. انا بالنسبه لي خط الدفاع بوفتيني لازم يكون في تركيز، وما في داعي انت الكره تضيع انت تروي الناس ان الكره ضاعت، انت عليك انك انت لاعب خبره تكون مع ربعك وانت توجههم. اتوقع الشوط الثاني المدرب محتاج ان نصف الملعب محتاج يحيى نادر اليوم، انت الحين الشوط الاول 1-1 في حلول في الوصل، بس لازم يكون في تركيز وتكون في فعاليه من الاطراف.
0: كابتن عمر تكلم بانه الوصل كان اخطر على الاقل في بدايه المباراه وماسك زمام امور المباراه، ولكن الاهلي قدر يوصل لمرمى الوصل اكثر من مره في الشوط الاول.
5: هو شوف يعني كبداية أول 20 دقيقة الوسط صحيح استحوذ على مجريات المباراة والشوط الأول، ولكن بعد ما مجريات المباراة والدخول اللاعبين للأجواء في الشوط الأول أعتقد أنه الأهلي تحسن بشكل أفضل، وكان في الثلث الهجومي فقط تنقص اللمسة الأخيرة. يعني صحيح أن إيبانيز سجل الهدف الأول للأهلي، ولكن في فرصة مثل الفرصة اللي شاهدناها في الشوط الأول مثل فرصة ترينكاو العرضية من إيفان توني، مثل هذه الفرص ما تضيع. أنت أمام مباراة تلعب خارج أرضك وبين جمهور الوسط الإماراتي، فمن هذا الفرص المفروض ما تضيع. لكن أنا دائما أتكلم عمر عن ميزة إيبانيز دائما في مثل هذه الكرات الهوائية والثابتة، دائما مميز في الكرات الرأسية بشكل كبير، ويحسب لهذا اللاعب أنه قدر أنه يهرب من رقابة المدافع بهذه الطريقة وبهذا الشكل.
4: قوته مادي، قوته هاي
5: قوته هو في الارتقاء، وقوته دائما في الهروب من المنافس. شوف كيف هرب من المدافع، المدافع كان مان تو مان معاه، ولكن هو دائما إيبانيز مميز بشكل كبير. هذا سابع هدف هو في الأهلي السعودي يسجل هدف بالرأس، ولذلك أنا أشوف أن ميزة إيبانيز في الكرات الثابتة وفي الزيادة العددية. لكن كشوط أول أنا أشوف صحيح أن الوصل يعني استحوذ نوعا ما على بداية الشوط الأول، ولكن أنا أشوف أن الوصل في الثلث الهجومي يفقد إلى المهاجم الهداف. صحيح موجود مهدي طارمي، ولكن أنت تحتاج على تركيبة ومنظومة الوصل، تحتاج اللاعب اللي يدل المرمى، اللاعب اللي يعرف يسجل، اللاعب اللي يعرف يتمركز. خيمينيز وعندك بالاسيوس وعندك سيرجينيو مميزين في التحركات والتمرير في الثلث الهجومي، ولكن أعيد وأكرر يحتاج الوصل إلى المهاجم الهداف. أنا أشوف الهدف اللي سجل اللاعب اللي هو
0: شايك بال
5: بيدرو
0: بالهدف كابتن،
5: أنا شوية نوعا ما يمكن عمر السومة شويت، لكن لو مندي يقدر يصدها، ولكن هو اللي كحارس مرمى
0: أي
5: كحارس مرمى طارق يمكن هو صغير في السن وما عنده خبرة المباريات اللي يخوضها اللي في مثل هذه المباريات.
4: يمكن عمر موجود واحنا جربنا اليوم في بعض المباريات، انت اذا تكون مباراة مسكرة هذا حل من الحلول انت انك تفاجئ الحارس. لكن انا مع عماد الشوط الاول انا بالنسبة لي بلاسيو سيرجيانو لازم يكونوا فعالين في الشوط الثاني، ولا تكون في حلول من الدكة، عشان انا ما اقول والله ان طارمي ما يتكور عشان انا احكم عليه.
0: صحيح التسديدات قوية دائما والله لا يجعلنا عماد ويصبح هو اللي بيشوف. يا رب ما نكون في حيطة في يوم من الايام. دعونا نذهب الى فاصل قصير، نعود بعد الفاصل لاستكمال الحديث، تبقوا معنا.

0: يا ربع شو الجدول؟
1: أخلص الكواك أول وبنشوف.
2: هدي هدي حداك تخلص الكواك.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسبوا مرات الاخبار هاي جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
5: أهلا بحضراتكم الجديد. دعونا نفتح قوسا آخرا في مواجهة أخرى، حيث مواجهة قادمة الغرافة القطري أمام الاستقلال الإيراني في ملعب ثاني بن جاسم، مع صفوان أبو شنب مراسل قنوات بي إن سبورت.
6: نعم مرحبا من جديد. ربما هي الأبرز فيما يتعلق بنادي الغرافة لهذه الليلة هو التعلم من الأخطاء، هذا العنوان العريض الذي اختاره المدرب بيدرو مارتنز للحديث عن استعدادات الفريق لهذه المباراة الهامة في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. المدرب بيدرو مارتنز يعي تماما بأنه المشكلة الحقيقية في الغرافة هي الأخطاء التي ارتكبت خصوصا على مستوى خط الدفاع، والتي كلفت الفريق في المباريات السابقة خسارة تلك المباريات، وأيضا تضييع الفرصة على تسجيل الأهداف أو الأهداف المسجلة لم تعد هامة باعتبارها لم تحقق الفوز في النهاية. غياب الناصر لهذه الليلة عن هذه المباراة بسبب الإيقاف لن يوقف الغرافة عن تسجيل الأهداف، هذا الأمر بالنسبة للفريق القطري فيه أمل كبير للتقدم، تحقيق إحراز نتيجة جيدة من هذه المباراة، وستكون مثالية بالنسبة للفريق إن بالفعل تمكن الفريق من تلافي أخطاء الدفاع. عموما ربما غياب المدافع الكوري جانغ هيون سو المصاب إن غاب عن هذه المباراة ستكون المشكلة أكبر، لأنه هم بحاجة إلى وجود مدافع من نوعية ومن قوة المدافع الكوري. على كل الأحوال التعويل الكبير بالنسبة لفريق الغرافة لهذه الليلة سيكون على الجماهير الغرفاوية التي ستحضر إلى استاد ثاني بن جاسم.
5: شكرا صفوان، متحدثا حول المواجهة القادمة عندما يلعب الغرافة القطري أمام الاستقلال الإيراني في 9:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. الأهلي لا يفكر بأن يخرج من المباراة هذه متعادل، لأنه خرج المباراة الأولى متعادل، فإذا سيتعادل في هذه المباراة معناته هو أنت مباراتين حصلت على نقطتين، ما تعلم قادم الأيام ماذا ممكن أن يكون، كيف ممكن للأهلي أن ينتصر في هذه المباراة؟
7: صحيح، استغلال المساحات الموجودة خلف الأظهرة، سوء التنظيم الدفاعي عند الوصل، والفرص اللي تجيهم، يعني شفنا 3 فرص الشوط الأول ما استغلوها الأهلي. أي فرصة تيجي لازم يستغلوها عشان تطلع المباراة فوز 3 نقاط.
5: نعم، بالمقابل أيضا كابتن فهد، الوصل خسران المباراة الأولى، هذه المباراة على أرضك، لا تريد أن تفرط أيضا بانتصار مهم على أرضك في هذه المباراة.
8: أتوقع الهدف اللي سجله الوصل راح يفرق معاهم، التفاعل الجماهير اللي متواجد، يمكن عمر قال لي احنا قاعدين يقول الوصل الوصل
7: ما شاء الله في حضور
8: وفي تفاعل،
5: شوف كابتن
8: وما يستحق انه يطلع زعلان، فاللي اتوقع
7: الشوط القائمه
8: اتوقع الشوط الثاني الوضع بيكون افضل، المدرب عنده حلول في الدكه، بس اهم شيء انا بالنسبه لي نص الملعب ما يكون مفتوح، في عنده حل يحيى نادر يسكر معاه، وعلى الاطراف احنا ما نحكم على طارمي لان كور ما ياته، الوصل عليه بالتركيز ومباراة في ملعبه وقادر يبتدي نفس ما بدأ أول 20 دقيقة.
5: نعم عماد،
9: أنا أشوف أن الأهلي أكيد راح تستمر بنفس العناصر الموجودة في الشوط الثاني، لكن يبقى على السيناريو اللي شاهدنا في الشوط الأول استغلال الفرص، لأن الشوط الثاني الأهلي ضيع 3 فرص حقيقية، فأنا أشوف أن الأهلي كبداية الشوط الثاني أكيد ما راح يستمر بنفس العناصر، إلا إذا شفنا في الوقت مع مرور الشوط راح يكون أكيد من البديل الأنسب بالنسبة لي اللي أشوفه موجود في الدكة اللي هو فراس البريكان. فراس البريكان أكيد ما راح يفرق لو كان لحضور في الشوط الثاني من قبل المدرب وشارك في الشوط الثاني، ولكن أشوف إذا تكلمنا أيضا في ناحية الوصل نفس الشيء، يعني كفوا الإخوان في التحليل فريق الوصل في الشوط الأول، لكن يبقى الوصل أكيد يمكن ما جات الفرص الحقيقية في الثلث الهجومي، ما جت الفرص الحقيقية رغم يعني الأسماء الموجودة، ولكن أنا أشوف أن الشوط نوعا ما أنا أشوفه شوط جيد شاهدناه في الشوط الأول.
5: هذا إذن جانب من الفرص التي حدثت بشوط المباراة الأول والتي تركنا الشوط الأول ينتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين الأهلي السعودي أو الوصل الإماراتي والأهلي السعودي، كون المباراة تلعب في ملعب زعبيل هناك في دبي. تبقى لي أن أشكر محللي قنوات بي إن سبورت، شكرا لكم كباتن،
0: شكرا
5: إن شاء الله نلتقيكم بعد نهاية المباراة، وهي مباراة بالتأكيد نتمنى نشاهد أيضا مزيد من الأهداف في شوط المباراة الثانية، ونذكركم أيضا ببقية المباريات التي تظهر أمامكم على بي إن سبورت سواء في كرة القدم أو في رياضات أخرى ليست كرة القدم، ببطولة أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات بالإضافة إلى بطولة البادل بريمير. دعونا نذهب مباشرة إلى حسن عيدروس نتابع معكم انطلاق شوط المباراة الثانية. حسن،
10: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد إلى أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أرحب بكم إذن مرة أخرى قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني هنا من هذه القمة، قمة الوصل الإماراتي والأهلي السعودي، وذلك في إطار منافسات دوري أبطال آسيا لأندية النخبة جولة الثانية لمرحلة الدوري. شوط أول انتهى بتعادل هدف لكل فريق، شوط ثاني سينطلق بعد قليل، هناك تبديلان حدثا في تشكيلة كل فريق، تبديل طبعا بالنسبة لنادي الأهلي، دخل أرتيم بولدارينكو بدلا من زياد الجهني الذي غادر أرضية الملعب. أرتيم إذن هو البديل في تشكيلة النادي الأهلي، ومن جانبه فريقي ونادي الوصل هناك ساشا إفكوفيتش هو من دخل بديلا في تشكيلة الإمبراطور في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. الأهلي سجل أولا عن طريق بانيز بالكرة الرأسية قبل أن يسجل بيدرو ميريرو، تسديدة بطريقة ولا أروع بكرة كانت قوية. الأهلي هنا في كرة والأهلي في محاولة، بطل البطولة في الموسم الماضي وقبل الماضي، الفريق الذي يبحث عن ثلاثية تاريخية غير مسبوقة على صعيد آسيا، ولو حدث هذا الأمر بالنسبة للنادي الأهلي فإنه سيواصل كتابة التاريخ وسيكون التاريخ مختلف هذه المرة بالنسبة للنادي الأهلي. وأنا طبعا اللاعب يتوقف، ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة النادي الأهلي، جماهير الحاضرة هنا في ملعب زعبيل، ركلة ركنية لمصلحة النادي الأهلي، كرة ستنفذ من جانب إدوارد سبيرتسيان على تنفيذ الركلة الركنية، صورة على ديميرال ويتقدم كذلك إيبانيز، يريد أن يكرر ما فعله في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة من ركلة ركنية، كرة من ركلة ركنية، إيبانيز هذه المرة مع نيكولاس خيمينيز، ركلة ركنية ستنفذ الأهلي والعرضية ترسل بعد ذلك إيبانيز بالرأس لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة النادي الوصل. يا له من إيبانيز، يا له من إيبانيز صاحب المتر وخمسة وثمانين سنتي، بالمناسبة هو ليس أطول اللاعبين داخل أرضية الملعب، أطول اللاعبين هو بوفتيني صاحب المتر وخمسة وتسعين سنتي. كرة تلعب، هذا إيبانيز يلعب له كرة في وسط الملعب، منقولة من إدوارد، تمريرة في الطرف الأيسر ممتازة لمصلحة النادي الأهلي، نقلة من سعيد أو سعد بلعبيد، بين بلعبيد وبعطية، كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة النادي الأهلي، تمريرة من ديميرال، إيبانيز، ديميرال، تمرير بعد ذلك في اللي

سهلة عند حارس المرمى اللي تمكن من الكرة الماضية. طبعا أدريلسون هو من غادر أرضية الملعب، ساشا إفكوفيتش هو من دخل، بالتالي هوركاش، ماليهيرو، سوفيان بوفتيني، إفكوفيتش، هناك أوغو، سيدي بي نيكولاس خيمينيز، بوبولا، بالاسيوس، مهدي الطارمي، سيرجينيو، الأسماء الموجودة في تشكيلة نادي الوصل. بينما الأهلي صانبي، عبد الرحمن، سعد بلعبيد، إباني، زيميرال، سعيد بعطية، سعيد بعطية، تنغانا، إدوارد سبيرستيان، وكذلك أبو الشمان، تارتيمو، إيفانتوني، وترينكاو، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة النادي الأهلي. كرة بتعود لمصلحة نادي الوصل، تمرير في وسط الميدان، بعد ذلك عودة إلى الخلف مرة أخرى. الوصل، إفكوفيتش، ساشا يمرر كرة في اليسار، نقلة إلى أوغو، هوغو التمريرة، عودة إلى الخلف باتجاه بوبولا، بوبولا، نيكولاس خيمينيز، عند الكرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة نادي الوصل، تمرير هنا في اليمين، تقدم من الطرف الأيمن، محاولة مستمرة لمصلحة نادي الوصل، بعد ذلك لمسة قصيرة بتعود الكرة من جديد لنادي الوصل عن طريق بوبولا، لفودار من أمام أرتين، بوبولا، نقلة قصيرة إلى إفكوفيتش، هوغو من اليسار لنادي الوصل، بوبولا، التحضير في كرة، كرة ساقطة ممتازة جميلة بالرأس، هنا تبعد من بلعبيد إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، لا قبلها كان تسلل موجود، بلعبيد والتسلل كان موجود في اللقطة الماضية، هناك بلعبيد وهناك بعبيد، لكن هذا سعد بلعبيد في الكرة الأخيرة. هذه كرة إيبانيز أمام سيرجينيو، كرة تلعب من الطرف الأيمن عن طريق ديميرال بالكعب من إيفانتوني، منقولة كرة من جانب ترينكاو، ممتاز ترينكاو، ممتاز ترينكاو، كرة في الطرف الأيسر، تقدم من أدوار، عند كرة لمصلحة النادي الأهلي، لمصلحة الفرقة الأهلوية، لمصلحة الفريق النخبوي، منقولة كرة من الطرف الأيسر للأهلي، ما زالت للأهلي مستمرة، للأهلي هناك فرصة قادمة، للأهلي عرضية، ولكن هناك بوفتينيا وإفكوفيتش في التغطية الدفاعية، كرة تتحول من جديد لمصلحة النادي الأهلي من جانب ترينكاو، ترينكاو لإيفان، ممتازة، لمسة عرضية بالتصويب مباشرة وين إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. مارينو بوسيتش لم يكن راضيا على هذه التسديدة الأخيرة من سعيد بعطية، سعيد بعطية سدد كرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، في الوقت اللي كان ينتظر زميل العرضية، بعطية سدد كرة بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، كرة بتعود لمصلحة النادي الأهلي، منقولة كرة عن طريق المتقدم هنا أبو الشمات، أبو الشمات يتقدم في الطرف الأيسر، أبو الشمات مباراة داخل أرضية الملعب ومن المدرجات أيضا، يعني لن نتمنى أن تستمر هذه الأمور، كرة بتعود إلى الخلف من جديد، عودة إلى حارس المرمى، تصل الكرة من الصانبي، ترينكاو، كرة في وسط لمصلحة النادي الأهلي، إلى كرة خيمينيز لنادي الوصل، ممتاز اللمسة، تقدم بعد ذلك في وسط الملعب، عودة من جديد لمصلحة النادي الوصل، لكن كرة مقطوعة، إيفانتوني يستعيد الكرة لمصلحة النادي الأهلي، يسقط إيفانتوني ويتحصل على خطأ، خطأ على بوبولا في اللقطة الماضية، خطأ على بوبولا في الكرة الأخيرة. كرة لمصلحة النادي الأهلي، ملعوب الكرة في وسط الملعب، أرتيم يقل الكرة في اليمين، نقلة بعد ذلك عن طريق ترينكاو، خطيرة ترينكاو.

خطيرة تريكاو، تريكاو والعرضية، إيفان يا ولد يا ولد، إيفان توني بالكرة المقصية، لكن هناك خطأ كان موجود، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية على إيفان توني. كرة إيفان توني المقصية، حول الكرة من جديد لمصلحة نادي الوصل. على ذكر المقصيات في آسيا، أتذكر كرة عمر السومة المقصية مع نادي القادسية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، واحدة من أروع المقصيات في البطولات الآسيوية على صعيد الأندية. هنا رمية تماس، ستنفذ رمية الجانبية، هذه الكرة الأخيرة خطأ كان موجود، خطأ كان موجود في اللقطة الأخيرة.

سنسانة في اللعب من جديد إلى حب الكرة من خلال خطأ منقولة كرة في وسط الميدان لمصلحة النادي الأهلي. وصول في اليسار بعد ذلك من أمام أبو الشمات تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. رمية التماس رمية جانبية في هذه اللحظات. هذا سعد بلعبيد في اللقطة الماضية وليس أبو الشمات. تدخل كان على الكرة في اللقطة الماضية. رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. ملعوبة كرة من الطرف الأيسر بعد ذلك الكرة ما زالت قائمة. تلعب هذه الكرة في اليسار لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. أعتقد بأن مباراة في حال إن استمرت بهذا الشكل على مستوى المدرجات ونخشى أن تتوقف يعني مباراة قدمة نعم تنافسية نعم لكن هنا نشاهد ماليهر يطلب من الجماهير الهدوء. بالفعل حكم اللقاء يوقف في المباراة في هذه اللحظات وتسانى في هذه الأثناء. ملعوبة كرة من رمية جانبية. أبو الشمات عنده كرة تتحول من جديد لمصلحة النادي الأهلي. كرة بتعود سهلة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. تنافس في كرة القدم أمر مطلوب بدون أدنى شك. كل فريق يسعى للفوز، كل فريق إن كان على مستوى عدد النقاط يسعى للثلاث نقاط. هنا لدينا كرة منقولة من الطرف الأيسر إيفان توني لمسة ممتازة بعد ذلك فرصة ما زالت. تمريرة ممتازة إلى ترينكاو. ترينكاو يحاول فيها. الأهلي في التقدم، الأهلي في المحاولة، الأهلي بكرة عن طريق بعطية. سعيد يلعب كرة في وسط الملعب. تمريرة بعد ذلك منقولة إلى الخلف من جديد لمصلحة النادي الأهلي. إيفان توني والتسديدة ولكن عادت. ترينكاو والتصويب. الله والأروع يا ترينكاو يا ساحر يا ترينكاو يا لعيب يا ترينكاو. أي هدف؟ لم يسجل هذا الهدف بالقدم بل سجله بالعقل. ترينكاو في اللقطة الماضية بكل هدوء حط الكرة في شباك الحارس يوكاش ليسجل الأهلي ثاني أهداف هذا اللقاء. نعم هذا الهدف بالعقل وليس بالقدم شهيد الكرة. إيفان توني والتسديدة بعد ذلك ترينكاو. هنا عينك على الكرة، عينك على الكرة وعلى ترينكاو. وضع الكرة بكل هدوء في الزاوية البعيدة. هات يا هوركاش. الأهلي يسجل الهدف الثاني عن طريق ترينكاو بطريقة ولا أروع، بطريقة ولا أجمل في الزاوية البعيدة بكرة يسارية، بكرة ولا أجمل. هذه الحطة والتسديدة الجميلة قبل أن يدخل في راس لبريكان. الأهلي هنا يتقدم، الأهلي هنا يسجل ثاني أهداف في هذا اللقاء. هدف ولا أروع من جانبية ترينكاو. يتقدم النادي الأهلي بالهدف الثاني في هذا اللقاء. الآن تبديلان في تشكيلة الوصل. إيفان توني يغادر أرضية الملعب من جانب النادي الأهلي. فراس لبريكان هو من دخل بديلا من جانب نادي الوصل. لدينا هنا صاحب الرقم 77 لياندرو ليتي يدخل بديلا، وصاحب الرقم 21 اللاعب كاميرون فويرتاس هو من يدخل بديلا أيضا في تشكيلة نادي الوصل. ما بعد هدف التقدم الأهلي هدفان، الوصل هدف. هكذا أصبحت النتيجة. فراس لبريكان صاحب هدف النهائي في النسخة الماضية ومن سجل أمام نادي بختكور في المباراة الأخيرة. بمناسبة فراس لبريكان سجل هدفين في مباراتين على التوالي في بطولة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة النهائي في الموسم الماضي والمباراة الأولى للنادي الأهلي، ويسعى لأن يسجل في المباراة الثالثة على التوالي. اللاعب فراس لبريكان من دخل بديلا في هذه اللحظات. اللاعب اللي توج هو الآخر ببطولة كأس الخليج رفقة المنتخب السعودي. كرة منقولة في وسط الملعب لمسة في اليسار أهلوية. إدوارد
يتقدم من الطرف الأيسر، عرضية لن تأتي، الكرة ما زالت للنادي الأهلي، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. هذا إيفان توني وهذا بوفتيني، ركلة ركنية لمصلحة النادي الأهلي. لا، ركلة مرمى، كرة إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نادي الوصل، منقولة كرة بعد ذلك من إفكوفيتش، نيكولاس خيمينيز، في وسط الملعب وصلت هذه الكرة لمصلحة نادي الوصل، لمسة إلى أقصى اليمين، بعد ذلك إيبانيز في التغطية. مباراة كبيرة من إيبانيز، ودائما مباريات إيبانيز كبيرة، دائما مباريات إيبانيز كبيرة. كرة من إيبانيز، عنده كرة في وسط الميدان، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيسر لمصلحة النادي الأهلي، انطلاقة للأهلي، فرصة للأهلي، وصول للأهلي، محاولة على طريق أبو الشمات، لكن بوفتيني غطى، وبوفتيني ما زالت عند الكرة، بوفتيني مقطوعة كرة من أبو الشمات، أبو الشمات يسعيد فرصة، ترينكاو، ترينكاو في لمسة، أرتيم والتزيد، ولكن إلى خارج الملعب، ركلة ركنية، ركلة ركنية، ركلة ركنية. جماهير النادي الأهلي هنا في مدرجات زعبيل هي الأسعد، بينما هذه كرة أرتيم وتسديدة أرتيم التي صدمت في المدافع، شاهدوا كيف يتفاعل بوسيتش، مارينو بوسيتش يتفاعل مع كل لقطة، يريد هدف تأمين. إيبانيز يتقدم، ديميرال يتقدم، في رأس موجود، ويتوقف اللعب مرة أخرى، يتوقف اللعب من جديد. مهدي طارمي يتوجه للحديث مع الجماهير، ونيكولاس خيمينيز باعتباري أنه القائد. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة النادي الأهلي، ركلة ركنية للفرقة الأهلوية. الأهلي يبحث عن الضربة القاضية، الأهلي يبحث عن الثالث، الأهلي يبحث عن الإنهاء تماما، عن حسم أمر الثلاث نقاط من الركلة الركنية. كرة عرضية رأسية ديميرال لم تأتي من دفاع نادي الوصل، بتعود إلى مهدي طارمي في التقدم، مهدي عنده كرة، لمسة هنا في اليسار، انطلاقة واعدة للوصل، محاولة للوصل، فرصة، طارمي في التقدم، طارمي عنده كرة، ما زال مهدي يحاول فيها، تمريرة عرضية، الله الله الله الله، القائم رفض أصحابه، القائم رفض أصحابه في الكرة الماضية، بينما تقدم من ترينكاو، لعيب لعيب لعيب ترينكاو، لعيب ترينكاو، مهارة ترينكاو، مميز ترينكاو، لكن هنا يسقط، تتحول الكرة لمصلحة نادي الوصل مرة أخرى، من الطرف الأيسر من جديد لمصلحة نادي الوصل في محاولة، تقدم من الطرف الأيسر، مباراة إلى ماذا تسير؟ كيف ستكون فيها النهاية؟ كرة منقولة إلى أقصى الطرف الأيمن، وصلوية هنا في اليمين، محاولة الإبراتور، تصويبة تأتي لكنها صدمت في الدفاع، بتعود الكرة مرة أخرى من وسط الملعب لمصلحة نادي الوصل، التقدم في وسط الميدان، تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة نادي الوصل من جديد، ملعوبة الكرة إلى أقصى الجهة اليمنى، بعد ذلك العرضية ترسل لكنها سهلة عن طريقه إلى حارس المرمى في أحضان عبد الرحمن الصانبي، حارس مرمى النادي الأهلي. هذه الكرة التي ردها القائم، بينما كرة من رمي التماس لمصلحة نادي الوصل في هذه اللحظات، يوصل طبعا دور نصف النهائي من البطولة في مسماها القديم في عام 93 بالنسبة لنادي الوصل، يبقى الإنجاز الأبرز على صعيد هذه البطولة تحت كل المسميات. كرة منقولة من الطرف الأيسر،
لنادي الوصل، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، ستنفذ رمية الجانبية منقولة كرة عن طريق إيفكوفيتش، يمرر كرة باتجاه زميله الذي دخل بديلا قبل قليل اللاعب كاميرون فويرتاس. من فويرتاس تمريرة في الجهة اليمنى، بوفتيني عنده كرة، بوفتيني يلعب كرة في وسط الملعب، نيكولاس خامينيز، كرة لمصلحة نادي الوصل، محاولة التقدم بعد ذلك التمريرة، نيكولاس خامينيز في كرة، مازال الكرة مستمرة من الطرف الأيمن، يا عيني يا سلام يا خامينيز، لكن التغطية في اللحظة الأخيرة من مدافعي النادي الأهلي، مهارة فردية عالية كانت من خامينيز في اللقطة الماضية. الكرة لمصلحة نادي الوصل، الآن الوصل أخطر في هذا التوقيت، الوصل يحاول أن يشكل خطورة من أجل عودة، يريدون الوصول إلى مرمى صانبي مرة أخرى، يريدون العودة من جديد في هذه المباراة مثل ما عادوا في شوط المباراة الأول، يبحثون عن عودة في هذا الشوط الثاني، ولدينا كرة لمصلحة الأصفر، لمصلحة نادي الوصل، للإمبراطور انطلاقة في اليمين، فرصة بل وتصويبة لكنها كانت بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. الزيدة كانت بعيدة تماما من ماليرو، الأولى مشت، الثانية ما مشت، الأولى مشت يا ماليرو لكن الثانية ما مشت، ومن أعادهم في شوط المباراة الأول هذا ديابي بدلا من سبيرتسيان ليغادر أرضية الملعب في تشكيلة النادي الأهلي وتبديل في تشكيلة نادي الوصل. ريناتو جونيور سيدخل بديلا، سنشاهد من سيغادر أرضية الميدان، هذا طبعا إدوارد سبيرتسيان هو من غادر أرضية الميدان، ريناتو جونيور دخل في تشكيلة نادي الوصل. تتواصل التبديلات بالنسبة للمدربين، نيكولاس خيمينيز إذن هو من غادر أرضية الملعب، وريناتو جونيور هو من دخل بديلا. صانبي عنده كرة لمصلحة النادي الأهلي، وصلت هذه الكرة في وسط الميدان من جديد للوصل، عودة إلى الخلف عند حارس المرمى، منقولة كرة في الطرف الأيسر، لمسة في وسط الميدان لمصلحة نادي الوصل، كرة تنقل في وسط الملعب من جديد، فويرتاس يرسل كرة إلى أقصى الجهة اليمنى، تقدم في الطرف الأيمن بشكل ممتاز ماليرو، عنده كرة في اليمين عرضية تأتي لكن تغطية، فرصة ما زالت فويرتاس والتسديد، أرتيم غطى، كرة تتحول مرة أخرى في رأس دبريكان، غطى في اللقطة الماضية، تلعب هذه الكرة في وسط الملعب لمصلحة نادي الوصل، صابت أبو الشمات، أبو الشمات صاب على مستوى الكتف، يطلب الإسعافات أبو الشمات، بالسلامة لصالح أبو الشمات، صب على مستوى الكتف لأبو الشمات، بالسلامة لأبو الشمات، لكل اللاعبين داخل أرضية الملعب، شاهدوا هذه اللقطة اللي تعرض فيها للإصابة أبو الشمات، تقدم من ماليرو، هذه المنافسة وهذه المباراة داخل المباراة ما بين أبو الشمات وماليرو في هذا اللقاء، صب عضلية على مستوى
الكتف على مستوى اليد اليمنى لأبو الشماك اللي نتمنى له السلامة. ويبدو أنه سيغادر أرضية الملعب. تبديل اضطراري سيكون في تشكيلة النادي الأهلي. الأهلي طبعا اللي تنتظر مباراة في الدوري أمام نادي النصر. بالتالي المدرب مارينو فوسيتش يريد الجاهزية الأفضل. وعلى صعيد بطولة دوري أبطال آسيا المباراة القادمة للنادي الأهلي ستكون أمام نادي الغرافة. نعم المباراة القادمة ستكون أمام نادي الغرافة. بالنسبة للنادي الأهلي روزنامة مضغوطة. نعم روزنامة فيها الكثير من الضغط بالنسبة للنادي الأهلي. هذا ماليهيرو بينما أبو الشمات يغادر أرضية ميدان. تبديل قادم في تشكيلة النادي الأهلي. محمد سليمان هو من سيدخل بديلا. محمد سليمان إذن هو من سيدخل بديلا في تشكيلة النادي الأهلي في هذا التبديل الاضطرار الذي يحدث بخروج أبو الشمات اللي يغادر أرضية الملعب. عملية الإسقاط وسيستأنف اللعب من جديد. كرة تلعب لمصلحة نادي الوصل. 19 دقيقة متبقية. ماذا بالإمكان أن يحدث فيها؟ ماذا بالإمكان أن يحدث فيها في هذه القمة هنا ما بين الفريقين؟ الوصل تلعب هذه الكرة من الطرف الأيمن. وصلت الكرة من جديد. إيقاف اللعب في هذه الأثناء. حكم المباراة يوقف اللعب. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث مع خروج أبو الشمات؟ يتوقف اللعب في هذه الأثناء. توقف اللعب في هذه اللحظات. يعني مفهوم الرغبة في الفوز بالنسبة لأي فريق ينافس، لكن يعني مثل هذه اللقطات لا تتمنى أن تشاهدها في بطولة بحجم بطولة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة من الجماهير. هذه البطولة هي حلم كل الأندية الآسيوية. سيستأنف اللعب من جديد. هنا أبو الشمات. هذه اللقطة. حكم اللقاء عبد الرحمن الجاسم والحديث مع مدربي الفريقين السيد مارينو بوسيتش وكذلك السيد راي فيتوريا. صورة جميلة كانت أيضا ما بين ترينكاو وبوبولا. وهنا أيضا هذا التفاهم ما بين المدربين في هذه اللحظات. هذا هدف ترينكاو. بعض أهداف في لا تسجلها الأقدام، بعض تسجل العقول وبالعقل. ممتازة كرة ترينكاو، يعني لم يسدد الكرة قوية، هو اختار الزاوية ووضعها بكل هدوء ليتقدم للنادي الأهلي. أبو الشمات إذا غادر أرضية ملعب محمد سليمان. كرة تلعب في وسط الملعب لمصلحة نادي الوصل. منقولة كرة من الطرف الأيسر. الكرة ما زالت عرضية ترسل عالية خطيرة لنادي الوصل. بتعود الكرة من جديد لمصلحة النادي الأهلي لكنها عادت وصلوية في وسط الميدان. الأهلي
ما بعد العثرة أمام فريق بختكور. لكن أذكر يعني في مباراة بختكور الأهلي، على الرغم من أن الأهلي خاض تلك المباراة تقريبا بالبدلاء، لكن أكثر فريق لمس الكرة داخل منطقة العمليات من بين كل الأندية في بطولة دوري أبطال آسيا في الجولة الأولى. وعلى الرغم من ذلك الفريق خرج متعادلا في تلك المباراة. الأهلي في هذا اللقاء كانت عنده فرص حقيقية في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، كان بالإمكان أن يحسم فيها المباراة، لكن هنا لدينا كرة لمصلحة نادي الوصل، كرة عالية سهلة، لم تكن كذلك، ما كانت كذلك. عبد الرحمن الصانبي حول الكرة الأخيرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية في هذه الأثناء. طارمي، وحينما يرتقي طارمي في اللقطة الأخيرة، حارس المرمى تصدى بينما ركلة ركنية للوصل عرضية، للوصل خطيرة، لكن لا، الإبعاد يأتي من دفاع النادي الأهلي، هناك سقوط وهناك خطأ للاعب أرتيم في اللقطة الأخيرة. أرتيم اللي إلى الآن لم يقدم نفسه بالصورة التي ترضي الجماهير الأهلوية. أرتيم بوندارينكو اللاعب الأوكراني، كولين بريك في هذه اللحظات قبل النهاية بربع ساعة تقريبا، أقل من ربع ساعة، لكن سيضاف وستضاف دقائق عديدة لأن اللعب توقف في كثير من الفترات في هذه المباراة. قمة إماراتية سعودية. على الصعيد مباريات هذه الجولة يوم الغد، قمة سعودية إماراتية، أيضا الاتحاد أمام نادي الشباب الأهلي، بينما قمة قطرية سعودية السد أمام الهلال يوم الغد. اليوم قوة جوية أمام العين، النصر أمام فريق نافتش، الفريق الأوزبكي، الغرافة أمام الاستقلال الإيراني، وفي نفس توقيت هذا اللقاء تراكتور أمام نادي الشمال. القطري تعادل من دون أهداف، وهنا الأهلي يتقدم على حساب نادي الوصل بهدفين مقابل هدف وحيد، وبختكور متعادل مع القادسية بهدف لهدف. الأهلي يريد الثالثة، الوصل يريد الذهاب بعيدا في هذه البطولة. خسارة ثانية على التوالي تصعب مهمة ومأمورية نادي الوصل، على الرغم من أن التعويض يعني الموسم الماضي مثلا في أندية تأهلت إلى الأدوار الإقصائية في آخر جولتين. هنا تذكير بالأهداف، إيبانيز ارتقى عاليا وحلق بالأهلي أولا، وبعد ذلك ماليهيرو بهذه التسديدة القوية أعاد نادي الوصل في المباراة، ومن ثم ترينكاو تمكن من التقدم من جديد للنادي الأهلي في الهدف الثاني في هذا اللقاء. هذه حكاية الأهداف الثلاثة هنا في هذه المباراة ما بين الفريقين الوصل والأهلي، الأهلي والوصل هنا في ملعب زعبيل في دبي. تبديل قادم في تشكيلة نادي الوصل، ماثيوس سلدانيا سيدخل بديلا، ماثيوس سلدانيا إذن هو البديل القادم. الصوت يدوي ويعلو، يشجع الإمبراطور، يتغنى بهذا الفريق، بوفاء هذا الجماهير لهذا الفريق، ويريد أن يعود إلى زمن جميل بالنسبة للكتيبة الصفراء. مهدي طارمي غادر أرضية الملعب، في هذا التبديل ليحدث في هذه اللحظات في تشكيلة النادي الأهلي. كرة من ركلة ثابتة للنادي الأهلي، ترسل هذه الكرة وتلعب طويلة في وسط الميدان، منقول الكرة بعد ذلك عن طريق محمد سليمان، يمرر كرة في اليسار، تقدم، لكن هناك تسلل كان موجود في اللقطة الماضية، أرتيم كان متسللا في الكرة الأخيرة. نيكولاس خيمينيز، وهذا التسلل على أرتيم،
ركلة حرة غير مباشرة منقولة، كرة من الطرف الأيسر لمصلحة النادي الأهلي، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمصلحة النادي الوصل، تنفذ رمية الجانبية. بوبولا يتقدم في المنتصف بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة نادي الوصل، ممتازة، فرصة قائمة لكن التغطية كانت موجودة. تتحول الكرة بعد ذلك من جانبية تيميران، يقل كرة بعطية، تعود الكرة سهلة عند حارس المرمى، وصلت هذه الكرة من جانبي بوفتيني. وصلت الكرة لمصلحة نادي الوصل أمام الوصل، 10 دقائق من الوقت الأصلي، الوصل في كرة، عودة إلى الخلف، ترسل هذه الكرة عرضية لكن إيبانيس في التغطية، الكرة ما زالت والتسديدة قوية تأتي لكنها مرت من الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى. مرت الكرة وصلت طريقها إلى ركلة مرمى لمصلحة النادي الأهلي. ما فعله الأهلي في آخر موسمين شيء كبير من الذكريات التي لن تمحى في ذاكرة كل أهلاوي. نعم، ليس بالأمر السهل التتويج بالبطولة القارية، ما بالكم أن يتوج بها الفريق في مرتين على التوالي. نعم، وكل فريق يواجه الأهلي يدخل من أجل إسقاط حامل اللقب، كل فريق سيواجه الأهلي يدخل من أجل إسقاط حامل اللقب. كرة تلعب الآن من الطرف الأيسر، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية في هذه الأثناء، لكن ذاك إرث تركه وكتبه ودونه المدرب يسلم مع النادي الأهلي. أهلي بطبيعة الحال يعني فريق لديه فلسفة النهوض من تحت الرماد لهذا الفريق، يا معانا عانى كثيرا النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، لكنه حينما يعود عوض الأهلي يكون كبير. الأهلي ربما بداية ليست بالبداية المثالية على صعيد بطولة الدوري في هذا الموسم، تجانس الأسماء مع المدرب الجديد لم يكن بالصورة المثالية بالنسبة للكتيبة الأهلاوية، لكن شاهدنا مارينو بوسيتش كيف يتفاعل مع كل لقطة، هو يريد أن يتكئ على فترة يستمر فيها الأهلي في تحقيق النتائج الإيجابية من أجل أن تكون معنويات الفريق مهيئة للتحديات القادمة. هنا بطاقة صفراء طبعا على إبراهيم ديابي في اللقطة الأخيرة، خطأ لمصلحة نادي الوصل، الوصل وركلة ثابتة، الوصل ومدرب روي فيتوريا ينتظر وجماهير الوصل هنا في زعبيل كذلك تنتظر. كرة من ركلة ثابتة، ترسل هذه الكرة عالية بالرأس، إيبانيز ومن لديه إيبانيز فلديه من الأمان الشيء الكبير. نعم، من لديه إيبانيز، كرة منقولة من الطرف ليس لمصلحة نادي الوصل، ملعوبة الكرة من الطرف ليس، محاولة ما زالت مستمرة، كرة منقولة في اليسار، الوصل في محاولة عرضية، الكرة بتعود من جديد إلى خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة نادي الوصل في هذه اللحظات من رمية جانبية، الوصل ما زال يحاول والوصل ما زال الأمر بالنسبة له ممكن. كرة ترسل عرضية، التغطية موجودة، بتعود الكرة بعد ذلك عن طريق ترينكاو كنترول بشكل ممتاز، ترينكاو تمريرة من الطرف الأيسر لمصلحة النادي الأهلي، رمية تماس، غادر الرياض، وصل ترينكاو، في النادي الأهلي ترينكاو اللي
يعني منذ فترة بدأ ينسجم أكثر وبدأ يساهم ويسجل ثاني الهدفين في بطولة الدوري. صاحب الهدف الثاني في هذا اللقاء. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة نادي الوصل. الوصل بعد خروج نيكولاس خيمينيز ومهدي الطارمي. كيف سيكون الحال فيما تبقى من وقت؟ هنا تمريرة لكنها إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. ماليهيرو والاعتماد على ماليهيرو وانطلاقات ماليهيرو وتسديدات ماليهيرو في الطرف الأيمن. روي فيتوريا رمية التماس ملعوب الكرة. بتعود الكرة من جديد لمصلحة نادي الوصل. وصلت الكرة بعد ذلك في وسط الميدان. تدخل كان موجود في اللقطة الأخيرة. خطأ لمصلحة نادي الوصل.

تهكاو، وهنا إصابة للاعب نادي الوصل، بينما هذه الجماهير الأهلوية الحاضرة هنا. جميلة كرة القدم بجماهيرها، وهذه البطولة حقيقة التي تبرهن عاما بعد عام عن مدى تطور كرة القدم الآسيوية. ومدى شغف جماهير كرة القدم، جماهير الوصل اليوم، وهنا جماهير النادي الأهلي. والأهلي يعني أينما ذهبت تجد له أوفياء، أو كما يحلو بالنسبة لشريحة كبيرة من جماهير الأهلي، مجانين عشاق لهذا الفريق، لا يتركونه أبدا حتى في أحلك الظروف وأصعب الأيام، كما هو الحال بالنسبة لجماهير نادي الوصل حتى في الوقت الذي غابت فيه البطولات عن نادي الوصل. يعني فلسفة، فلسفة من العشق والانتماء والوفاء، ليت بعض الوفاء كما هو الوفاء في عالم كرة القدم. نعم، ليت بعض الوفاء كما هو الوفاء في عالم كرة القدم وجماهير كرة القدم في كل مكان. كرة ترسل عالية وطويلة، بتعود الكرة بعد ذلك في وسط الملعب، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية جانبية. هدأت المباراة الآن، هدأ الرتم، هدأ الإيقاع، لم نعد نشاهد الكثير من الفرص على مستوى الدقائق الأخيرة، ربع ساعة الأخيرة من هذا اللقاء. الأهلي عاد ليحافظ على مكسب التقدم ومكسب الثلاث نقاط ومكسب الفوز الأول في هذه النسخة. الأهلي ليحاول الدفاع عن لقبه مثلما نجح في الموسم الماضي. الوصل، يعني الوصل هذه سابع مباراة على التوالي التي لا يحقق فيها الفريق الفوز في ملعبه وبين جماهيره. الوصل يعاني في ملعبه، يعني والطبيعي أن نشاهد الفريق يعاني خارج ملعبه، لا، الوصل يعاني في ملعبه على صعيد بطولة دوري أبطال آسيا وعلى صعيد النتائج الإيجابية في بطولة دوري أبطال آسيا. في رأس البريكان هناك تدخل موجود، هناك تدخل موجود، بويرتاس يتحصل على البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء على اللاعب أفويرتاس في الكرة الأخيرة. وصل بالمناسبة أمام الأندية السعودية، أمام الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا، سبع مباريات، فوز وحيد، تعادل وحيد، خمس هزائم بالنسبة لنادي الوصل أمام الأندية السعودية. الوصل خسارة أمام القادسية، خسارة أمام الهلال، خسارة أمام النصر، خسارة أمام الأهلي قبلها، خسارة أمام النصر، وآخر فوز حقق الوصل في بطولة دوري أبطال آسيا على فريق سعودي كان على حساب نادي النصر في عام 2019. ذلك الفوز الأخير لنادي الوصل على حساب فريق سعودي في البطولة، هدف سجل فابيو ليما في المباراة التي كانت في عام 2019. هذا ترينكاو، عشر دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضائع. جماهير النادي الأهلي، وعبر الزمان سنمضي معا، هذه العبارة ليست مجرد عبارة وليست مجرد شعار مكتوب على شعار الفريق. فراس والثالث، فراس والثالث، الثالث، نعم من فراس، الثالث، نعم من فراس، أنهاها الأهلي، أنهاها الأهلي، حسمها الأهلي، وفي النخبة الأهلي، نخبة النخبة، في النخبة الأهلي هو نخبة النخبة، نعم بثالث الأهداف. فراس لبريكان من سجل لهم هدف البطولة في الموسم الماضي، هو من يسجل لهم
ويؤمن طريقهم للفوز الأول للثلاث نقاط لأول انتصارات الموسم الجديد في راس لبريكان. في وقت الحديث عن هذه الجماهير، في وقت الحديث عن وفائها، في وقت الحديث عن ارتباطها ومدى عشقها في راس لبريكان، بادل العشق بالعشق والوفاء بالوفاء بوفائه نحو الشباك، بوفائه نحو المرمى ليسجل هدفا أهلاويا ثالثا في هذا اللقاء. شهيد الكرة كنترول عالمي من فراس، انها بتسديدة يمينية سكنت في الشباك ليسجل النادي الأهلي الهدف الثالث، ويحسم الأهلي الأمور تماما، ويحسم الأهلي الأمور تماما. وفي النخبة دائما ما نقول، في النخبة الأهلي نخبة النخبة، بطل النخبة بل البطل النخبوي، بطل القارة. وهنا يسجل ثالث الأهداف عن طريق فراس لبريكان. ثلاث أهداف لهدف، هكذا.

0: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
1: Number 8, رقم 8, بلال بلطوت. Number 9, رقم 9, وليد بتركي. Number 10, رقم 10, ماتيو حماد. Number 11, رقم 11, سفيان بكيوي. Number 12, رقم 12, علي اسكندر. Number 13, رقم 13, عبد الحق جبراني. Number 14, رقم 14, وليد الرياش. Head coach for Algeria. مدرب المنتخب الجزائري مسيو نور الدين بن مرموش. كابتن اوف تيم رقم 10 عميد المنتخب سفيان المسرار. نمبر 1 رقم 1 يوسف بن سلام. نمبر 2 رقم 2 سفيان الشعراوي. نمبر 3 رقم 3 أناس الأيان. نمبر 4 رقم 4 محمد رضا مديح. نمبر 5 رقم 5 عثمان الإدريسي. نمبر 6 رقم 6 سفيان بوريت. نمبر 7 رقم 7 إسماعيل أمازال. نمبر 8 رقم 8 يوسف جواد. نمبر 9 رقم 9 يونس مكسري. نمبر 11 رقم 11 بلال بقالي. نمبر 12 رقم 12 محمد شيريدو. نمبر 13 رقم 13 يانيس احمد الرداف. نمبر 14 رقم 14 ادريس الرئيس الفيني. هيد كوتش اوف مروكو مدرب المنتخب الوطني المغربي سي هشام دقيق. Briefly for this match, حكم هذا اللقاء نبيل قديش from Tunisia. Briefly number 2, حكم رقم 2 أحمد جمال عبد المومن from Egypt. Briefly number 3, حكم رقم 3 كارتين جريك from Ghana. The referee, assistant 4.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وأهلا بكم معنا. نلتقي وإياكم وكأس إفريقيا داخل الصلاة لكرة القدم، البطولة المقامة بالمغرب، البطولة التي تنظم في المغرب والنسخة التاسعة من البطولة الإفريقية للصلاة. مباراة الليلة مباراة قمة بمعنى الكلمة. نستمع أولا للسلام الوطني لكل من الجزائر والمغرب.

وهكذا مشاهدينا استمعنا للنشيد الوطني للشقيقتين الجزائر والمغرب هنا صالة الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، حيث تستضيف هذه المواجهة المرتقبة، هذه المقابلة المرتقبة الكبيرة في كأس إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات المقامة بالأراضي المغربية، ومباراة في المجموعة الأولى مباراة مهمة بين شقيقتين الجزائر والمغرب. المغرب التي حققت البطولة من قبل 3 مرات، تلتقي الجزائر في هذا الحوار المهم جدا جدا جدا، مباراة مهمة من العيار الثقيل لكلا المنتخبين الذين نتمنى طبعا أن نستمتع بمباراتهم سويا في مباراة الليلة بمشيئة الله بين المنتخبين. طبعا المغرب 3 بطولات سابقة، الجزائر تتأهل للمرة الأولى في تاريخها، تطمح في الوصول إلى أبعد مدى في البطولة والمنافسة على اللقب، بينما طبعا المغرب تريد الاحتفاظ بلقبها، وكذا هي صراعات وسيناريوهات ومعطيات كبيرة لهذه المباراة. أمامنا طبعا التشكيلة المنتخب المغربي لا أتكلم عليها مع أول فرصة، وبعدين تشكيلة المنتخب الجزائري، وهذا الحضور الجماهيري الكبير هنا في ملعب وصالة الأمير مولاي عبد الله بالرباط، صالة تسع ل10,000 مشاهد، هذه الصالة مليئة بالجماهير هنا في هذه الليلة الكبيرة في كرة القدم داخل الصالات. وهذا هو المنتخب الجزائري بقميصه الأبيض والأخضر، والمنتخب المغربي بالقميص الأحمر والشورت الأخضر، والحضور الجماهيري الكبير في هذه الأمسية الكروية لكرة القدم داخل الصالات. هذا هو هشام الدكيك المدرب الكبير للمنتخب المغربي، ودي طبعا لهؤلاء لاعبي المنتخب المغربي اللي طبعا يعني متميزين في البطولات ومتميزين في كرة الصالات بصراحة. المنتخب المغربي والمصري هو من يتسيدوا المشهد في هذه البطولة تاريخيا بكل منتخب 3 ألقاب. أمامنا طاقم التحكيم بقيادة نبيل قديش، الحكم التونسي مساعد أول المصري أحمد جمال، والحكم الثالث ديريك كوارتي الغاني، والإيفواري كواسي بيرنت الحكم الرابع طبعا من كوت ديفوار. المنتخب الجزائري أمامنا وتشكيلته، والمنتخب المغربي وتشكيلته. المنتخب الجزائري لكم طبعا التشكيلة بالكامل مع أول فرصة تأتينا. تفاف طبعا سمير تفاف هو الحارس لاعب رقم 1 في المباراة. يبقى تشكيلة الفريقين والمنتخبين، منتخب المغرب في المرمى محمد شريدو وسفيان المصرار، أنيس العيان وبلال البقالي إدريس الرئيس. تشكيلة المنتخب الجزائري، وسيم شعيب وعمار بيسا، ومعه اللاعب رقم 8 اللاعب بلبوط المتميز جدا أيضا، وأيضا اللاعب رقم 10 حمادي ماتيو حمادي. إذن تشكيلة المنتخبين أمامية، أمامنا طبعا حارس المرمى المنتخب الجزائري هو سمير تيفاف. إذن تشكيلة الفريقين والمنتخبين الشقيقين في قمة هذه السهرة كرة القدم داخل الصالات بين المغرب التي فازت باللقب من قبل 3 مرات، ومنتخب الجزائر المنتخب العظيم أيضا الذي يشارك للمرة الأولى في هذه البطولة. على اليمين المغرب بالأحمر، وعلى اليسار شقيقه الجزائري باللون الأبيض في مباراة هنا مرتقبة في بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات. النسخة 9 من البطولة، المغرب فازت باللقب 2016 و2020 و24، وطبعا مصر فازت باللقب 3 مرات، هم أكثر منتخبات تحقيقا للقب البطولة المنتخبين المصري، وطبعا المنتخب المصري والمنتخب المغربي، وبعدين ليبيا فازت باللقب مرة واحدة. الوصافة كانت مصر ومع المغرب في المباراة الأخيرة أو في النسخة الأخيرة اللي كانت في المغرب، دي المرة الثالثة تنظم في المغرب، المرة الثالثة على التوالي تنظم في الأراضي المغربية. البطولة انطلقت في عام 96 في مصر، أول نسخة فازت بها مصر. مصر فازت بالبطولة 3 مرات متتالية، 96 و2000 و2004، وبعد كده ليبيا انطلاقة عمامية للمنتخب المغربي، ومحاولة كده لصالح المنتخب المغربي، تحضير على حدود منطقة الجزاء. عبد الرؤوف جلول إلى بيسا مرة تانية، سيطرة وتحضير ومحاولات أمامية من المنتخب المغربي، الأكثر سيطرة في بداية اللقاء. بيلعبوا 3-1 في طريقة اللعب 2، يا إما 3-1 يا إما 4-0. طريقة اللعب في كرة القدم داخل الصالة لها طريقتين، يا 3-1 يعني لاعب أمامي وأربعة وثلاثة تحتيه وهو بيبقى محط ليهم، أو بيلعبوا 4-0 اللي هو 4 بيضغطوا كلهم ويعملوا روتيشن وتبادل مراكز. تمريرة أمامية والهدف الأول يضيع،
من اللاعب سفيان المصرار كابتن وقائد المنتخب المغربي. بيلعبوا 4-0 أو 3-1 حسب طريقة اللعب. المنتخب المغربي اليوم واضح من البداية أنه بيلعب بطريقة لعب 4-0، طبعا الطريقة الأكثر شيوعا الآن، وخصوصا لما تكون المنتخبات اللي بتلعب كرة جماعية أكثر. أمامنا طبعا المدرب الجزائري بن عمروش، نور الدين بن عمروش المدرب الجزائري، هشام الدكيك المدرب المغربي، ونور الدين بن عمروش. أدي أمامنا هشام الدكيك، كرة تخرج برا، رامي التماس، ركل التماس لصالح المنتخب المغربي. كلنا عارفين كرة القدم داخل الصلاة، المباراة من شوطين، كل شوط 20 دقيقة، لكن 20 دقيقة لعب كامل، أي توقف بتتوقف الساعة. طبعا مباريات صعبة جدا كرة القدم داخل الصلاة، لسه والله محتاجة هذه هي مش لعبة جديدة، هي كرة قدم محتاجة تاخد يعني وضع أكتر من كده. المغرب الآن بيلعب بطريقة 4-0 بطريقة ثابتة، اعتماد على الجماعية في الأداء، اعتماد على الروتيشن من اللاعبين، على اعتماد على تبادل المراكز. وما بيلعبش فريق 4-0 ده إلا الفريق القوي اللي بيعتمد وعنده إمكانيات وثقة وانسجام بين اللاعبين، وهذه ميزة كبيرة من ميزات المنتخب المغربي الفائز بلقب البطولة في طبعا النسخ الأخيرة، بطل البطولة 2016 و20 و24، ثلاث نسخ الأخيرة المغرب هو البطل، بطل البطولة الإفريقية ثلاث مرات متتالية. ودي محاولات المنتخب الجزائري، بيدافع ويعتمد على المرتدات، وادي الكرة فيها ركلة تماس مرة ثانية للمغرب، تبديلات متبادلة، سفيان المصرار مرة ثانية، ركلة تماس للمنتخب الجزائري، وادي الحضور الجماهيري الكبير مرة ثانية، حماد ماتيو حماد، رامي التماس للمغرب، عبد الرؤوف جلول، فيني مرة ثانية، إدريس الرايس، محاولات لصالح المنتخب المغربي المسيطر على المباراة حتى الآن، ومحاولات و تحضيرات كبيرة من المنتخب المغربي. ريان، لعب إدريس الرايس صاحب القميص رقم 14، إدريس الرايس، وادي فاول، ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب المغربي. طبعا 20 دقيقة العد تنازلي على الصورة أمامنا، 20 دقيقة القائم على الشاشة أمامنا بيبقى العد تنازلي، ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب المغربي، ضربة حرة مباشرة للمغرب، ضربة حرة مباشرة للمنتخب المغربي على تنفيذ سفيان المصرار. سمير تيفاف حارس مرمى المنتخب الجزائري يترقب، بيجيد الكرات الثابتة المنتخب المغربي، تتحضر الكرة، سيطرة ميدانية، محاولات مغربية طبعا. شوف الصورة، منتخب الجزائر بيدافع بشكل قوي جدا، كومباكت قوي دفاعيا، بيعتمدوا فقط على المرتدات وبيدافعوا بطريقة 4-0، نفس طريقة اللعب اللي اتكلمنا عنها في البداية. المغرب بيلعب 4-0 هجوميا، والجزائر بيلعب 4-0 دفاعيا. المنتخب المغربي بيضغط بشكل قوي، لكن المنتخب الجزائري بيعتمد على التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات. فمن سيتفوق على من حتى الآن بهذه طريقة؟ انطلاقة للمنتخب المغربي، محاولات تشتت الكرة برا، ورامي التماس، رامي التماس تشتت الكرة برا، تخرج الكرة من وسيم شعيب، تصويبا مرة تانية، تطلع الكرة برا، رامي التماس من جديد لصالح المنتخب المغربي. يوسف جواد صاحب القميص 8 الإدريسي، تطلع الكرة تاني، ركلة التماس، ضغط عالي من المنتخب المغربي. بنلعب في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة مشاهدينا، الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء، والتعادل السلبي. ركلة التماس لصالح المنتخب المغربي، تحضير على حدود منطقة الجزاء، محاولة من يوسف جواد، تصويبة وضربة ركنية، لا ضربة مرمى، تطلع الكرة برا، تصل الكرة للحارس المتميز سمير تفاف حارس مرمى المنتخب الجزائري. حتى الآن تماسك من المنتخب الجزائري وسيطرة ميدانية من المنتخب المغربي. وهذا المدرب هشام الدكيك،
الحضور الجماهيري الكبير هنا في هذه الليلة في صالة الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط، والنسخة الثالثة على التوالي التي تنظم في الأرض المغربية. البطل للبطولة ثلاث مرات متتالية المنتخب المغربي يلاقي المنتخب الجزائري شقيقه المنتخب الجزائري في إطار الجولة الأولى عن المجموعة الأولى لهذه البطولة. انطلقت قبل انطلاقة هذه المباراة مباراة زامبيا والليبيا، وفازت المنتخب الزامبي على المنتخب الليبي 3-1 وتصويبة، لكن الكرة برة، تطلع الكرة برة، ضربة مرمى، ركلة مرمى، رمي ضربة مرمى لصالح المنتخب المغربي من اللاعب إسماعيل أمازال. إسماعيل مازال صاحب القميص رقم 7 يخرج الكرة برا، ضربة ركنية لصالح المغرب، محاولات وظفت وسيطرة ميدانية، محاولة لصالح المنتخب المغربي في منطقة الجزاء. مازال مرة ثانية تصويبة بعيدة تماما إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى أدي مازال صاحب القميص رقم 7، وركلة مرمى ثانية لصالح الجزائر. طاقم التحكيم زي ما قلنا بقيادة نبيل قديش المنحكم التونسي، والمصري أحمد جمال، أدي طبعا بن عمروش مدرب الجزائر. تحضير في نص الملعب لصالح المنتخب الجزائري اللي بيعتمد على المرتدات، تطول الكرة تصل سهلة الحارس محمد شريدو. محمد شريدو عبد الحق، كرة في الأمام مرة تانية تطول الكرة برا. المنتخب الجزائري طبعا يدافع بشكل قوي، كومباكت دفاعي قوي جدا. ركلة ركنية لصالح المنتخب المغربي، وادي محاولة أمازال مرة تانية، التحضير مرة تانية على حدود، وتصويبة قوية والله بباطن القدم، لكن برافو الحارس تفاف حارس مرمى المنتخب الجزائري سمير تفاف، يتألق في أخطر كرات المباراة، أخطر كرات هذا اللقاء. تصويبة قوية بباطن القدم من اللاعب رقم 13 يانيس إريداف. يانيس إريداف سر إهداف، إهداف اللاعب صاحب القميص رقم 13 سر إهداف، والحضور الجماهيري الكبير. الجزائر أصبح الآن حول طريقة اللعب إلى 2-2. طرق اللعب يا جماعة بتختلف في كرة قدم الصلاة، اللعبة الممتعة هي لعبة كرة القدم، هي جزء مشتق من كرة القدم، لعبة مشتقة واضحة تماما. كرة تلعب بالقدم تحتاج إلى سرعة مختلفة نسبيا عن كرة القدم الأساسية. ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب المغربي، ياسين إريداف ومعه صاحب القميص رقم 2 سفيان شعراوي. شعراوي تصويبة قوية جدا جدا من سفيان شعراوي. سفيان شعراوي وضربة ركنية لصالح المنتخب المغربي، ضربة ركنية للمغرب. خمس دقائق حتى الآن مرت من شوط المباراة الأول، والتعادل السلبي. المغرب والجزائر هنا في صالة الأمير مولاي عبدالله بالرباط، فرصة جول وتصويبة، أوه حلوة الكرة واستلام بدوران، روعة روعة من إسماعيل أمازال، ولكن تصطدم الكرة بالقائم وتخرج هجمة خطيرة جدا، فرصة حقيقية تضيع من المنتخب المغربي. مرة تانية المغرب يسيطر، المنتخب المغربي يسيطر، المنتخب المغربي أكثر سيطرة واستحواذا. تتشتت الكرة برا إلى ركلة تماس، أدي الإعادة أمامنا في اللقطة الأخطر في الفرصة الأفضل، والقائم يتعاطف أمام هذه اللعبة من صاحب القميص 2 سفيان شعراوي. سفيان شعراوي مرة تانية الكرة من جديد إلى يوسف جواد. يوسف جواد، جواد الكرة والتصويبة والمحاولة طويلة مرة تانية من إسماعيل أمازال، ولكن الكرة تطول. إسماعيل أمازال وشعراوي، والله شعراوي لاعب جيد صاحب القميص رقم 2. المدرب طبعا هشام الدكيك غير كذا مرة، بدأ بسفيان المسرار وأنيس العياني وبلال البقالي، لكن غير التشكيلة بالكامل بعد خمس دقائق. تاني المحاولة والكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، السيطرة المغربية، المحاولات المغربية، شعراوي مرة تانية، التحضير على حدود منطقة الجزاء، تترد الكرة تاني من جديد موسى حداد، هجمة مرتدة للجزائر، ربما المرتدات يعني المنتخب الجزائري اللي بيعتمد على المرتدات. حداد، حداد تمريرة في العمق، محاولة أمامية طويلة في منطقة الجزاء، ولكن تتشتت الكرة بره إلى رمي التماس.
رمي التماس أو ركل التماس لصالح المنتخب الجزائري. والله مباراة كبيرة، مباراة ممتعة، كرة القدم داخل الصالات يا جماعة من الألعاب الممتعة زي ما قلت، مش واخدة حقها إعلاميا بشكل كبير، لكن الفترة القادمة إن شاء الله هنجد دوريات، يعني أنا أتمنى نرى دوريات أقوى. والانطلاقة للجزائر ومحاولة من اللاعب وليد رياش رقم 14، وليد رياش تطول الكرة برا وركل التماس. ممكن نجد يوم الأيام دوري كده زي الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي وكل الدوريات دي، بس في كرة القدم داخل الصالات ده أمر وارد جدا، هو موجود حاليا، لكن طبعا تركيز مش إعلاميا عليها بشكل كبير. لكن طبعا بين سبورت مشاهدين الأعزاء بتنقل لكم كل البطولات بشكل حصري. وضربة أو رمي التماس لصالح المنتخب الجزائري، تطلع الكرة تترد على طول من الحارس سمير تيفاف، تحضير الكرة في نص الملعب للمنتخب المغربي، تحضير من المنتخب المغربي، محاولات كده في نص الملعب، سيطرة ميدانية مغربية مرة ثانية من جديد، الكرة إلى إدريس الرايس، الحارس تيفاف يتألق، حارس المرمى سفيان سمير، سمير تيفاف، وليد رياش تخرج الكرة برا وركل التماس. المنتخب المغربي بطل البطولة في النسخة الماضية على حساب المنتخب الأنغولي في النهائي 5-1 نسخة 2024 التي نظمت في المغرب أيضا، وكان المنتخب الليبي صاحب المركز الثالث على حساب المنتخب المصري صاحب المركز الرابع في نسخة عام 2020. المغرب أيضا نظم البطولة وكان هو البطل، بطل على حساب المنتخب المصري فاز عليه في النهائي 5-0، وأنغولا كانت الثالث وليبيا الرابع. سبحان الله، الأربع منتخبات الأول والثاني والثالث والرابع ثابتين في نسختين الأخيرتين، لكن مش ثابتين في المراكز. المغرب هو ثابت كبطل، لكن مصر وصيف مع المغرب مرتين 2016 و2000 وطبعا 20، ومصر كانت وصيفها مع ليبيا في 2000 طبعا و8، إن البطولة توقفت فترة 2011 كده فترة، ثم عادت في 2016. ولضربة رأس ومحاولة للمنتخب الجزائري، تخرج الكرة برا من عبد الرؤوف، عبد الرؤوف جلول صاحب القميص رقم 3 في المنتخب الجزائري، مرة تانية تحضير من المنتخب المغربي، المحاولة تاني يانيس إرداف وبتصويبة، والمحاولة تصطدم الكرة بالقائم مرة تانية، تصويبة قوية ومحاولة والكرة تصطدم بالبقالي كمان، باللاعب بلال البقالي، بلال البقالي اللي نزل مرة تانية. طبعا التبديلات والتغييرات مستمرة عادي، لاعب بيخرج وينزل أكثر من مرة، عادي بلال، بلال البقالي، بلال البقالي. المحاولات المغرب كده بيلعب بضغط عالي بطول الملعب، ضغط عالي، المحاولة المنتخب المغربي وسمير تفافي حصول على رمي التماس، الحارس الجزائري ركل التماس، ادي سمير تفاف وركلة جزاء، ركلة تماس للمنتخب الجزائري. شوف الضغط العالي من المنتخب المغربي، خطيرة والله، خطيرة اللعبة، ضغط مغربي على لاعب المنتخب الجزائري. زي ما قلت للجزائر والمنتخب الجزائري يشارك للمرة الأولى في تاريخه في هذه البطولة. تكلمنا عن الأبطال، المغرب تبطل ثلاث مرات متتالية 16-20-24، وهو ينظم البطولة للمرة الثالثة على التوالي. انطلاقة أمامية ومحاولة المنتخب الجزائري الذي ربما يقلب الطاولة، وتصويبة ضعيفة في إيد الحارس محمد شريدو، تصويبة من لاعب ريال. صاحب القميص رقم 7 ريان حمدوش، ريان آيات حمدوش صاحب القميص رقم 7 في المنتخب الجزائري. ركلة التماس، وسيم وسيم شهاب صاحب القميص رقم 2 في الجزائر. تبديلات مستمرة، المدرب هشام الدكيك، وتبديلات مستمرة.

للمغرب. يحتسبها الحكم لصالح الجزائر. ركلة جزاء، عفوا ركلة تماس ثانية، بقول ركلة لأن ركلة تعودنا في كرة القدم على الركلة، ركلة جزاء هي نقول رمي التماس، مش رمية هي بالقدم، ركلة تماس، ركلة تماس، لأن هي كرة القدم كمان بيفجروا على فكرة في كرة القدم أن تكون رمية التماس بالقدم أيضا، وهذا منطقي على فكرة، ركلة التماس تكون ركلة التماس ليست رمية التماس، كرة تلعب بالقدم في كل شيء إلا رمية التماس، فلماذا باليد يعني؟ طب ما تلعب بالرجل عادي، ممكن يتم تعديلها في المرحلة القادمة. الحكم يحتسب فاول لصالح المغرب، أوه انذار كمان، هنشوف ماذا يحتسب حكم اللقاء نبيل قديش. احتسب فاول فقط لصالح المغرب، ادي طبعا بن عمروش مدرب الجزائر، المدرب الجزائري نور الدين بن عمروش، بن عمروش وهشام الدكيك، وضربة حرة مباشرة، المسؤولين طبعا سيد فوزي الأقجع رئيس الجماعة المغربية لكرة القدم ومسؤول الاتحاد الافريقي في طبعا المقصورة الرئيسية للصالة المغطاة بطبعا العاصمة المغربية الرباط، صالة الامير مولاي عبد الله التي تستضيف هذه البطولة، ساعتها 10,000 متفرج، ساعة طبعا صالة رائعة. المغرب كلنا عارفين طبعا تمتلك الان بنية تحتية متميزة، والجزائر كمان على فكرة فترة الأخيرة الجزائر كمان تحسن كبير في الملاعب صراحة، عندنا الحمد لله يعني دولنا العربية في تطور كبير، بالاضافة طبعا لتنظيم قطر لكأس العالم 22 التي افرد بها العالم. ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب المغربي، والمحاولة والهدف الاول يأتي، الهدف الاول يأتي، يونس مكسري يسجل الهدف الاول في المباراة، يونس مكسري صاحب القميص رقم 9 هو من يقترص الهدف الأول، مكاسري يونس، يونس مكاسري يسجل الهدف الأول في اللقاء، أول أهداف المنتخب المغربي، يونس مكاسري يتقدم للمغرب بهدف دون مقابل في بداية المشوار لصالح المنتخب المغربي. صيبة قوية، تعملت عرضية على حدود منطقة الجزاء بباطن القدم قوية جدا وصعبة والله على الحارس سمير تيفاف. سجدت شكر من لاعبي المنتخب المغربي لله عز وجل بعد هذا الهدف. طبعا هذه مكاسري، المنتخب المغربي يا جماعة قوي جدا في الكرات الثابتة، المنتخب المغربي قوي في الكرات الثابتة، ولازم يكون في تكتيك للأداء الدفاعي طبعا في الكرات الثابتة من المنتخب الجزائري أمام خطورة المنتخب المغربي في الكرات الثابتة اللي بيمتاز بها المنتخب المغربي. تمريرة في الأمام من إسماعيل أمازال، المحاولة والعرضية، تتشتت الكرة وتطول برة إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى من محمد رضا مديح، هذا اللاعب محمد رضا مديح، ودي أمامنا عثمان الإدريسي، عثمان الإدريسي صاحب القميص رقم 5. مميزين جدا المنتخب المغربي في الكرات الثابتة، تكلمنا عن النقطة دي في بداية المباراة. المحاولات الأمامية، كرة تطول برة وتخرج ركلة تماس، زي ما قلت لحضراتكم أول بطل للبطولة هو المنتخب المصري في 2000 في 96 و2000، وبعد كده طبعا المنتخب المصري فاز بالبطولة 3 مرات متتالية 96 و2000 و2004، أسماء طبعا كبيرة جدا للمنتخب المصري اللي كان فاز بهذه البطولة، وبعد كده منتخب ليبيا 2008 انطلاقة للمنتخب المغربي، وتصويبة قوية من عثمان، عثمان الإدريسي، لكن برافو الحارس، الحارس سمير تيفاف الحارس الجزائري. طبعا في ليبيا بعد كده وبوركينا، طبعا بوركينا فاسو كانت منظمه اتلغت 2011 البطوله وعادت من جديد 2016، المغرب نظمت كانت البطوله في جنوب افريقيا في 2016 فازت بها المغرب على حساب مصر 3-2، ثم نظمت المغرب 2020 فازت على حساب مصر ايضا في 2020 5-0، وطبعا في 2024 النسخه الماضيه فازت على حساب انغولا. تمريرات المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، المحاولات مستمرة من المنتخبين مشاهدينا، وأداء متميز حتى الآن تكتيكيا، المغرب مسيطرة وتضغط، والجزائر تكتل دفاعي منظم أيضا، ودي فاول، سفيان باكوي صاحب القميص رقم 11، سفيان باكوي

على أمازال، فاول على أمازال لباكوي. سفيان باكوي، ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب الجزائري. أدي أمازال أمامنا، صاحب القميص رقم 7 إسماعيل. انذار لإسماعيل أمازال، دافعة واضحة تماما لسفيان باكوي. ضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب الجزائري، ضربة حرة مباشرة للجزائر. يا ترى ممكن تعود، وتصويبة قوية لكن فوق العارضة، تصويبة مباشرة بعيدة تماما فوق العارضة من عمار بيسا. عمار بيسا صاحب القميص رقم 6، تصويبة قوية من بيسا. ضربة مرمى لصالح المغرب، تحضير من جديد يوسف جواد، تتحضر الكرة وادي خطيرة، تصويبة قوية تاني من أمازال، تخرج الكرة إلى ركل التماس لصالح الجزائر، لصالح المغرب. الجمهور الكبير الحاضر في ملعب المباراة، 1-0 للمنتخب المغربي. مرة تانية من جديد يوسف جواد، يوسف جواد اللي بيحمل القميص رقم 8. يوسف جواد يحضر الكرة لأمازال، أمازال في الجبهة اليسرى، سيطرة مغربية، تعود الكرة من جديد إلى سوق شعراوي، انطلاقة انطلاقة من الإدريسي، والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب المغربي. جملة تكتيكية جميلة عملوها لسحب دفاع المنتخب الجزائري وفك طبعا التكتل الدفاعي للجزائر، وجملة تكتيكية جميلة، ويسجل يوسف جواد الهدف الثاني للمنتخب المغربي في هذه المباراة. 2-0 2-0 للمنتخب المغربي. هشام التكيك، 2-0 والحضور الجماهيري كبير والله. هذه الإعادة أمامنا، جملة تكتيكية جميلة، اتعملت عرضية رائعة من اللاعب عثمان الإدريسي بيقابلها على طول كده بتاكلينج رائع ولمسة واحدة، صاحب القميص 8 يوسف جواد ليسجل الهدف الثاني للمنتخب المغربي في هذه المباراة، ليتقدم وتزداد المقدمة باللون الأحمر للمنتخب المغربي. 2-0 من المغرب لشيء الجزائر. لقاء الأشقاء هنا في صالة الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الجولة الأولى من بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات فوتسال. الجزائر هيلعب بنفس الطريقة، هل يا ترى المنتخب الجزائري وبن عمروش سيحاول الضغط؟ بيلعبوا بطريقة 2-2 أو 2-2 أو 4-0، بتتغير الطريقة الآن. 2-2 الطريقة أمامنا، طريقة لعب الجزائر 2-2، المغرب بيلعب بطريقة 4-0 بشكل ثابت، والآن تحول إلى 4-3-1. وهذه المحاولة الأمامية في نص الملعب من سفيان المصرار، سفيان المصرار، المحاولة تانية للمنتخب المغربي، وتتصويبة كرة تترد تاني، السيطرة الميدانية، إدريس الرايس، أنيس العيان، تاني البقالي، وتصويبة قوية من بلال البقالي، لكن برافو الحارس، برافو سمير تيفاف، برافو سمير تيفاف حارس مرمى الجزائر. إصابة سليمة إن شاء الله يا سمير، تصويبة قوية لكن برافو سمير، تصويبة قوية من اللاعب رقم 11 بلال البقالي، بلال البقالي، والحارس على طول بيخرج، برافو برافو سمير، سمير تيفاف يشتت في الوقت المناسب إلى ضربة ركنية، لكن إصابة لتيفاف. ضربة ركنية لصالح المنتخب المغربي،

تبديلات مستمرة من المنتخب المغربي وهشام الدكيك. تاريخ كبير المنتخب المغربي على مستوى افريقيا زي ما قلت، بطل ثلاث مرات ويشارك المرة السابعة في تاريخه في البطولة. وللانطلاقة كرة تخرج برة ووقت مستقطع، كل مدرب له حق يطلب وقت مستقطع دقيقة واحدة لكل شوط. الحضور الجماهيري الكبير في ملعب المباراة، وقت مستقطع طلبه المنتخب الجزائري، طلبه بن عمروش مدرب الجزائر. هو من طلب الوقت المستقطع، لكل مدرب له الحق أن يطلب وقت مستقطع واحد في الشوط، كل شوط له دقيقة واحدة وقت مستقطع. تايم اوت. تعليمات بن عمروش، دعونا نستمع. بيعطي تعليمات وحماس للاعبين المدرب نور الدين بن عمروش. وهنا هشام الدكيك مدرب المغربي يعطي تعليمات للاعبين. والمقدمة 2-0 حتى الآن لصالح المنتخب المغربي. أمامنا طاقم التحكيم نبيل قديش وأحمد جمال والغاني ديريك كوارتي والإفواري كواسي بريد. اختار طبعا تايم أوت المنتخب الجزائري بعد ضغط المنتخب المغربي، فبيمتص الحماس عشان يريح لعبته من الضغط العالي من لعبة المنتخب المغربي. يعني ذكاء من المدرب بن عمروش، لأن المنتخب المغربي ضاغط، لعبته مضغوطة بدنيا، فحب يريح اللعيبة نسبيا وعطوهم تعليمات. وما زال المنتخب المغربي يضغط، وتصويبة قوية من البقالي لكن فوق العرضة بعيدة يا بلال، بعيدة من بلال البقالي. وحاولة في الأمام. تاريخ عظيم للمنتخب المغربي في البطولة زي ما قلت، ثلاث ألقاب. لعيبة كانت عبد الله عبد الإله بن نعيم، كان مدرب سابق على فكرة كمان لنادي الغرافة هنا لكرة الصلاة، ومراد بخاري، اللعيبة اللي كانت مهارية جدا مراد بخاري، أسماء كبيرة للمنتخب المغربي. الجزائر طبعا بتبدأ المشوار فيها، يعني في هذه مش هقول الرياضة، هي كرة قدم، جزء من كرة القدم، لكن لأول مرة تشارك. فإن شاء الله نجد أيضا المنتخب الجزائري ومنتخب التونسي وكل المنتخبات العربية تتطور. المغرب مصر متصدران، معهم ليبيا أيضا لها شكل جيد. الجزائر تشارك المرة الأولى وإن شاء الله توفق في هذه البطولة. نتمنى طبعا التأهل لمنتخباتنا العربية. والجزائر كانت قد تخطف بطاقة تقليص الفارق عن طريق وليد رياش. وليد رياش صاحب القميص رقم 14 من تمريرة عرضية جميلة جدا جدا جدا تتعامل بباطن القدم لكن بجوار القائم إلى ضربة مرمى. وليد رياش كاد أن يقلص الفارق للمنتخب الجزائري. مرة تانية المحاولات، منتخبان عريقان كبيران في كرة القدم، الجزائر والمغرب، ولقاء الأشقاء. والانطلاقة في الأمام ومحاولة، تعود الكرة لسمير، سمير كفاف على مستوى كرة الصالات منتخب المغربي. أوه والله تمرير أمامية طويلة تخرج الكرة برا. ركلة تماس تاني للجزائر، ركلة تماس لصالح المنتخب الجزائري. بدأ يدخل المنتخب الجزائري في نص ملعب المغرب وبدأ يضغط. تمريرة في الأمام بعيدة، بعيدة تماما سهلة، تمريرة من اللاعب وليد رياش. تحضير مغربي، محاولات من المنتخب المغربي مرة تانية. بلقالي البقالي، أوه وفي بباطن القدم. برافو تيفاس، برافو سمير، نجم من نجوم المباراة من أمام القائد سفيان المسرار، من أمام سفيان المسرار. هذا البقالي، بلال البقالي إلى المسرار، وبباطن القدم الحارس يتألق سمير تيفاس. حكم نبيل قديش حكم الأول المباراة، الحكم التونسي. ولتصويبة من بعيد برا، بعيدة تماما ضربة مرمى، ركلة مرمى لصالح الجزائر.
ركلة مرمى للمنتخب الجزائري. حضر الكرة تاني من جديد إلى وليد رياش. وليد رياش مقطوعة تاني الكرة للمنتخب المغربي. المحاولة وانطلاقة وتصويبة قوية من يانيس إرداف، لكن الكرة بعيدة تماما. إرداف وتصويبة محتاجة دقة، تطلع الكرة برا. ركلة مرمى لصالح الجزائر. مرة تانية المحاولات من وليد رياش، لا تكتمل الهجمة، تعود الكرة من جديد للمغرب، من جديد البقالي. محاولة المسرار، تمريرة أمامية طويلة. بقالي مرة تانية تطول الكرة، والحكم يحتسب ضربة ركنية. أحمد جمال، ضربة ركنية لصالح بلال بقالي. المسرار تعود مرة تانية الكرة، ومحاولات في الأمام لصالح المغرب. تاني من جديد، سيطرة مغربية. شعراوي إرداف، يانيس إرداف، المحاولة وتصويبة قوية من بقالي مرة تانية. تاني بقالي عامل مباراة كبيرة، هذا اللاعب رقم 11 بلال بقالي. وتبقي 5 دقائق مشاهدينا على نهاية شوط المباراة الأول. المقدمة للمغرب هدفين دون مقابل حتى الآن. تحضير من المنتخب الجزائري. هدفين للمنتخب المغربي، ودي محاولة في الأمام، ضغط للمغرب، فرصة، تمريرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا ولد يا سمير. سمير تفاف قائد وبمعنى الكلمة، متألق وبمعنى الكلمة، الحارس الجزائري في هذه اللقطة، نجم شوط المباراة الأول حتى الآن. فرصة ذهبية تضيع من المغرب، من جملة تكتيكية جميلة رائعة من لاعبي المنتخب المغربي، لكن تصدي نموذجي ورائع من الحارس سمير تفاف حارس المرمى الجزائري بمنتهى الفدائية. برافو يا سمير، وطبعا برافو على لاعبي المنتخب المغربي، يعني الاثنين برافو والله. أداء جملة تكتيكية جميلة، لكن برافو الحارس والتصدي الجميل. الجملة تاني من جديد، المحاولات من جديد، المنتخب المغربي يضغط، وهناك تألق من حارس الجزائر سمير تفاف. تاني المحاولة، ضغط عالي، يوسف جواد، يوسف، سيطرة مغربية، يوسف جواد حاضر في اليمين، ما زال قطوع التمرير للمنتخب الجزائري، لكن ما زالت الهجمة خطيرة. وسمير، سمير، الله عليك يا ولد، الله عليك يا سمير، وعلى تألقك في مباراة اليوم. ده جميل والله، نتمنى إن شاء الله الإثارة تبقى حاضرة في هذا اللقاء، لقاء الأشقاء المغرب والجزائر. شتت الكرة برا إلى ركلة تماس من محمد شريدو. محمد شريدو حارس مرمى المنتخب المغربي. شريدو كيفاف في اليمين مرة تانية، مقطوعة التمريرة خطيرة خطيرة. أرداف تطول الكرة من أمازال إسماعيل، أمازال تطلع الكرة برا، وركلة مرمى. محمد رضا، وادي أمازال، بن عمروش المدرب الجزائري، وتصويبة حلوة جميلة جدا جدا من وسيم شهاب. وسيم شهاب صاحب القميص رقم 2، أو وسيم شعيب صاحب القميص رقم 2، وتصويبة قوية لكن بجوار القائم وسيم شعيب. أدي أمامنا طبعا وسيم، وسيم شعيب صاحب القميص رقم 2، وتصويبة مطرات ترد الهجمة تاني للجزائر. الهجمة ما زالت قائمة. شعيب، شعيب وسيم، يا ولد يا لعيب. أوه، تمريرة عرضية في منطقة الجزاء، هجمة مرتدة جميلة للمنتخب الجزائري لكن لا تكتمل. وسيم شعيب والله كويس، وسيم شعيب صاحب القميص رقم 2. أدي بن عمروش طبعا بدأ طبعا يحمس لاعبيه، وادي وسيم شعيب. ركلة التماس لصالح المغرب. سفيان المسرار،
سفيان المسرار يحاضر الكرة تاني للرايس. إدريس الرايس بقالي المسرار المسرار ينطلب تصويبة. شعيب بشاتة الكرة برا، ركلة تماس لصالح المنتخب المغربي.

ثاني وسيم تحضير بالمنتخب الجزائري، تمريرة أمامية طويلة تترد ثاني وتعود الهجمة لصالح المغرب. إدريس الرايس إلى بقالي، بلال بقالي، بلال بقالي، تحضير أمامي للرايس للمسرار، تحضير مغربي، سيطرة ميدانية، تبادل للمراكز، بيلعب 4-0 بهذه الطريقة، 4-0 يتبادل للمراكز، 4 بيلعبوا في التلت الأمامي جميعا، بيهاجموا مع بعض ويدفعوا، وتصويبة من سفيان المسرار، لكن الكرة برة إلى ضربة ركنية من المسرار. برافو الحارس سمير تفيف، سمير تفاف وادي المسرار، وتصويبة قوية جدا، لكن برافو الحارس. تفاف أمامنا، حارس مرمى الجزائر، ركلة ركنية لصالح المغرب، إرداف الرايس، إدريس الفيني، إدريس الرايس الفيني صاحب القميص 14، إدريس الرايس الفيني، إرداف المسرار، إرداف الفيني، تحضير مغربي، كرة تعود، سيطرة بقالي، مرداف، تحضير، تعود الكرة لتفاف، سمير تفاف يشتت الكرة برا إلى ركلة التماس، سمير تفاف، تفاف يشتت الكرة، هناك من الشوط الأول عامل مباراة كبيرة جدا هذا الحارس المتميز. مرة تانية المحاولة في الأمام من بقالي إلى المسرار، سفيان المسرار، تاني ياسين إرداف، محاولات أمامية لصالح المنتخب المغربي، تطول الكرة برا وركلة التماس لصالح المنتخب الجزائري، وسيم شعيب، مرة تانية محاولة للمنتخب الجزائري، حماد ماتيو، محاولة أمامية، ماسيو حماد، تطول الكرة، ركلة مرمى لصالح المغرب، شريدو يبدأ تاني مع المسرار من جديد، إرداف شريدو، المسرار مقطوع التمريرة، أقبل الجزائر والانطلاقة، أوه محاولة لا تكتمل، لا تكتمل، ودي هجمة، هجمة مرتدة، المسرار، المسرار عاوز يعدي، تطول الكرة وراكل التماس لصالح المنتخب المغربي، هذا المسرار حتى الآن المنتخب المغربي لم يطلب الوقت المستقطع الخاص به وكده يروح عليه، خلاص هو الشوط كل شوط له دقيقة، ودي تصويبة حلوة، التصويبة من يانيس إرداف، يانيس إرداف تصويبة قوية لكن فوق العارضة من يانيس إرداف، تبقي 53 ثانية على نهاية شوط المباراة الأول مشاهدينا، وادي تفاف، بقالي، الرئيس، الفيني، المحاولة في الأمام لشعراوي، سيطرة مغربية، تعود الكرة من جديد وتترد تاني، خطيرة والحارس، يا سلام يا سمير، سمير تفاف يتألق من أمام سفيان شعراوي، وهذه محاولة مرة تانية مغربية، تطول الكرة من أمام اللاعب سفيان وتطلب الكرة برا، سفيان بورايت، تخرج الكرة برا من أمام سفيان بورايت، وركلة التماس، تغيير حارس المرمى، نزول يوسف بن سلام حارس المرمى المغربي، بن سلام، يوسف بن سلام، تاني من جديد بقالي، بن سلام اللي نزل،
الحارس البديل يوسف بن سلام مع بقالي. استهلاك للوقت في اللحظات الأخيرة، 4 ثواني متبقية على نهاية الشوط الأول من المباراة، 4 ثواني. تخرج الكرة برا، أممنا على طيب، خلاص تنتهي وينتهي شوط المباراة الأول مشاهدينا، بتقدم المنتخب المغربي على المنتخب الجزائري بهدفين دون مقابل. استراحة مشاهدينا ثم نلتقي بحول الله مع بداية الشوط الثاني، فإلى اللقاء.

مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. الثلاثاء حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

الثلاثاء حصريا على بي ان سبورت 8. الاربعاء حصريا على بي ان سبورت 8. الخميس حصريا على بي ان سبورت 8. مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة.

صيف 2012 مالكي البي اس جي الجدد يكتبون فصلا جديدا في تاريخ النادي الفرنسي، أشهر قليلة بعد التعاقد مع مدرب كارلو أنشيلوتي، وبعد التحاق كل من باستوري، أليكس ماكسويل وتياغو موتا، ورغم خسارة اللقب الموسم الأول لصالح فريق مونبولي. وصل الفريق البريزي تركيزه على الدوري الإيطالي لاستقطاب النجوم إبراهيموفيتش، لافيتسي، تياغو سيلفا، ومتوسط ميدان شاب فاز لتوه بلقب دوري الدرجة الثانية الإيطالية ماركو فيراتي.

في خطوة غريبة اختار الصاحب 19 عاما عدم اللعب في السيري آ والتحق بالبي اس جي، أين سيشاع نجمه طيلة أكثر من عقد من الزمن. منذ ظهوره الأول أظهر فيراتي قوة لا مثيل لها، يمس الكرة كثيرا، لا يظهر عليه التعب، يبدو وكأنه لا يبذل جهدا كبيرا، ولكنه لا يخسر الكرة إلا نادرا. الألقاب ستأتي منذ الموسم الأول، وكذلك الألقاب الفردية. أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي منذ موسمه الأول.

بل وفاز بمقعد ضمن التشكيلة الأساسية للدوري الفرنسي طيلة المواسم السبعة الموالية، دليل آخر على تألق الدوري الإيطالي. سرعان ما أصبح فيراتي أيقونة الدوري الفرنسي.

كانت قدرته على اللعب في المساحات الضيقة رائعة. ذكاؤه تجاوز سنه حتى في أخطائه التي توقف هجمات خطيرة،

تغير المدربون كثيرا في الفريق، لكن فيراتي ظل ثابتا في التشكيلة الأساسية للبي اس جي. لكن رغم التألق المحلي، عجز فيراتي عن دفع الفريق للتتويج باللقب الأوروبي رغم أنه اقترب منه في عديد المناسبات. رغم بعض الإصابات التي عاقته خلال مشواره، ظل فيراتي لعدة سنوات صاحب أكبر عدد من المباريات الأوروبية لفريق البي اس جي. كذلك كان حاسما مع منتخب إيطاليا عندما فاز بيورو 2020. خلال 11 موسما مع البي اس جي، فاز فيراتي بالدوري 9 مرات، كأس فرنسا 6 مرات، كأس الرابطة 6 مرات، وكأس السوبر 9 مرات.

في صيف 23 وبعد 416 ظهور بالقميص الباريزي في كل المسابقات، غادر صاحب 30 عاما حديقة الأمراء نحو الدوري القطري، لكن وفائه، ابتسامته وفنياته العالية ستبقى إلى الأبد راسخة في عقول وقلوب محبي باريس سان جيرمان.

مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. الأربعاء حصرياً على قنوات بي إن.

Thank you.

الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، نعود وإياكم وشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء الذي يجمع المنتخبين المغربي والجزائري، لقاء الأشقاء هنا في العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في صالة الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ولقاء الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات التي تقام في المغرب للمرة الثالثة على التوالي. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم المغرب على المنتخب الجزائري بهدفين دون مقابل. 2-0 تقدم المنتخب المغربي الذي كان أكثر سيطرة وخطورة. إذا كان الأداء المغربي، طبعا المغرب قلت مرة بيشارك المرة السابعة في تاريخه، لهذه المرة يشارك المرة السابعة في تاريخه في البطولة، حقق اللقب 3 مرات متتالية 2016 و2020 و2024، بينما المنتخب الجزائري يشارك المرة الأولى طبعا. فبداية مشوار الجزائر في كأس أو كرة القدم داخل الصالات إن شاء الله بالتوفيق للجزائر، مغرب وليبيا ومصر المنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة. عند المجموعة الأولى فيها المغرب والجزائر وليبيا، 3 منتخبات عربية. اليوم المنتخب الليبي يعني لم يستطيع الفوز، خسر أمام زامبيا 3-1 في المباراة الأولى. المجموعة الثانية مصر وتنزانيا وأنغولا وموزمبيق. مصر غدا ستلتقي تنزانيا، يعني 4 منتخبات عربية في البطولة من أصل 8، مجموعتين أول وثاني، بيصعد أول وثاني إلى الدور نصف النهائي. إن شاء الله البطولة تبقى عربية كما هي في السنوات الأخيرة. ضربة البداية للشوط الثاني، الجزائر على اليمين بالأبيض والمغرب على اليسار بالأحمر، وتقدم المغرب بهدفين دون مقابل. ماذا ستفعل وماذا سيفعل بن عمروش مدرب الجزائر؟ هل يا ترى يتخلى عن طريقته الدفاعية ويحاول مبادرة الضغط على المنتخب المغربي، أم سيبقى بنفس الطريقة والأسلوب ومحاولة الاعتماد على الهجمات المرتدة؟ تحضير من المغرب، أنيس العياني، محاولات أمامية، تاني كرة للبقالي، بل إلى البقالي إلى سفيان المسرار، حاولات مغربية طبعا. طاقم التحكيم متذكر مرة تانية نبيل قديش التونسي، الحكم الأول للمباراة، الحكم الثاني أحمد جمال المصري، الحكم الثالث الغاني ديريك كوارتي. حاولات مغربية، تحضير من المنتخب المغربي، والكرة العرضية، لكن الكرة تطول إلى ضربة ركنية تتشتت من الدفاع الجزائري ومن اللاعب عمار بيسا رقم 6. ضربة ركنية بقالي، وتصويبة قوية من اللاعب المصرار، لكن الكرة برة من القائد سفيان المصرار. بطولة إن شاء الله من 12 أكتوبر اليوم الافتتاح للبطولة إلى 21 أكتوبر بمشيئة الله. أول وتاني كل مجموعة زي ما قلنا لحضراتكم، صعد أول وتاني كل مجموعة. المجموعة الأولى فيها المغرب الجزائر ليبيا وزامبيا، المجموعة الثانية مصر تنزانيا أنغولا وموزمبيق. مشوار عظيم للمنتخبات العربية في البطولة، هي الأكثر سيطرة، يعني البطولة اتعملت. حاولات أمامية، 7 نسخ سابقة. فازت بها المنتخبات العربية بالكامل، يعني البطولة لا تخرج دائما عن المنتخبات العربية. 3 مصر 3 المغرب، وبطولة مرة لليبيا. ليبيا فازت باللقب مرة في عام 2008، نظمت البطولة وفازت بالبطولة. مصر 3 مرات والمغرب 3 مرات وليبيا مرة. ومصر 3 مرات وصيفة، 3 مرات بطلة و3 مرات وصيفة، والمغرب 3 مرات بطلة ومرة واحدة وصيفة. فيعني الكرة البطولة العربية دائما 7 نسخ سابقة، دي النسخة 9 على الورق، لأن في نسختين اتلغوا يا جماعة، في نسختين تم إلغائهم بسبب الكورونا في 2011، وكان في نسخة كمان اتلغت، يعني كان في نسختين تم إلغائهم، فدي النسخة المفروض على الورق 9، لكن رسميا هي النسخة رقم 7، رقم 8 النسخة الثامنة للبطولة، لكن في نسخة واحدة ألغيت كانت في بوركينا فاسو في 2011 كنسلت وأغيت بطولة 2011. فنقول على الورق النسخة 9، لكن فعليا النسخة 8، والمنتخبات العربية فازت بالبطولة في النسخ 7 الماضية. مصر 3 المغرب 3، وتصويبة قوية رائعة من يانيس إرداف، تصويبة قوية لكن طبعا تخرج الكرة برة، تصويبة قوية جدا صاروخية من إرداف، تطول الكرة
وتصادم بعرضة الحارس سمير تيفاف نجم الشوط الأول حارس الجزائر. ولذلك بقول لحضراتكم يعني المنتخب المغربي والمنتخب المصري والمنتخب الليبي هما من يتسيدوا البطولة أصلا، هما من يتسيدوا البطولة. 7 نسخ سابقة فازت بها كلها المنتخبات العربية. نبيل قديش الحكم التونسي يعطي انذار، انذار لحماد ماتيو حماد رقم 10 في المنتخب المغربي الجزائري. ماتيو حماد وضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب المغربي، ضربة حرة مباشرة للمنتخب المغربي. 2-0 المقدمة حتى الآن. ضربة حرة مباشرة للمغرب، تتحضر الكرة في الجبهة اليمنى، محاولة من شعراوي، تاني المسرار، كرة أرضية ومحاولة تتشتت على طول المنتخب الجزائري. يونس مكساري، يونس مكساري صاحب الهدف الأول في المباراة رقم 9. هتافات الجماهير المتواجدة في ملعب اللقاء. مرة تانية الكرة سفيان بوريت، بوريت يعود الحارس شرويد، تصويبة من يوسف بن يوسف بن سلام الحارس اللي نهى الشوط الأول. مرة تانية المحاولة للمنتخب الجزائري والقائد المتميز صاحب القميص رقم 2 اللاعب اللي عامل موجود كبير وسيم شعيب. وسيم شعيب لاعب المنتخب الجزائري من أخطر اللاعبين في المنتخب الجزائري. وسيم شعيب ضربة ركنية لصالح الجزائر، ضربة ركنية لصالح المنتخب الجزائري. أما زال بترد الهجمة، تعود الكرة تاني لسمير تيفاف، تخرج الكرة برا ورمي التماس، ركلة التماس لصالح المغرب. تاني يوسف مكساري، يوسف مكساري صاحب القميص رقم 9. حاولة للمنتخب الجزائري، تصويبة قوية من سفيان باكوي، تعود ليوسف جواد، يوسف جواد عثمان الإدريسي، عثمان الإدريسي المحاولة مغربية خطيرة وتطلع الكرة برا الثاني لركل التمس. أما زال هذه طبعا انذار لماتيو حماد، ماتيو حماد ركل التمس لصالح المغرب. مكيرسي، يوسف مكسري، ودي تصويبة في التلت الأمامي، تصويبة أمام المرمى يونس مكساري، ودي طبعا صاحب القميص 8 يوسف، اللاعب يوسف جواد، يوسف جواد ببطن القدم خطيرة، تعدي تعدي من يوسف جواد ومكساري، تصويبة قول له برافو، تمريرة جميلة لكن طبعا طولت منه. اقتربنا من 4 دقائق مروا من شوط المباراة الثاني. حاول في الأمام أفكون فوتسال 2026 بطولة كأس إفريقيا النسخة رقم 8 في البطولة، النسخة 8 للبطولة، فعليا النسخة 9 لأن في نسخة لغيت 2011 لكنها خلاص هي النسخة 8، لم تلعب بطولة بوركينا فاسو 2011. هذه محاولة والتمريرة من عثمان الإدريسي إلى رقم 8 جواد، يوسف جواد، يوسف جواد. وهذه المدرب بن عمروش، نور الدين بن عمروش. الجماهير المغربية الحاضرة هنا في صالة الأمير مولاي عبد الله بالرباط،
تبقى ربع ساعة، 20 دقيقة مدة الشوط، وهذه محاولة تطول الكرة برا، ركلة تماس ثانية لصالح المغرب. المغرب فاز على أنغولا في النسخة الماضية في النهائي 5-1، وليبيا فازت على مصر في الدور أو في المباراة الثالث والرابع وحققت المركز الثالث المنتخب الليبي. نسخة 24 التي نظمت في المغرب، النسخة الثالثة على التوالي التي تنظم في المغرب. 2020 نظمتها المغرب، 2024 نظمتها المغرب، كانت البطولة كل 4 سنوات، الآن خلاص البطولة كل سنتين بداية من هذه النسخة، البطولة ستكون كل سنتين بمشيئة الله. مرة تانية التمرير من إسماعيل أمازل، اسكندر مديح، محمد رضا مديح، أمازل، إسماعيل أمازل، سيطرة للمغرب وتمريرة في العمق اتشتت من الدفاع الجزائري ومن اللاعب رقم 11 سفيان باكوي. تطول من سفيان وركلة التماس لسفيان باكوي، ركلة التماس للمغرب، حكم يحذر، وهذه محاولة مرة ثانية للمغرب، زعاد عثمان الإدريسي، محاولة الإدريسي، الإدريسي تحضير وتمرير على حدود منطقة الجزاء لصالح المنتخب المغربي. يوسف جواد، يوسف جواد عاوز يعدي، عرضية خطيرة جدا وتصل إلى أمازال، لكن برافو الحارس سمير تفاف، سمير تفاف تتراضى تاني الهجمة المغربية خطيرة، جول جول، الهدف الثالث، الهدف الثالث يأتي للمنتخب المغربي، يوسف جواد يسجل الهدف الثالث، يوسف جواد يسجل الهدف الثالث للمنتخب المغربي لتزداد المقدمة باللون الأحمر وتزداد المقدمة مغربية 3-0. تمريرة أمامية جميلة في العمق من إسماعيل أمازال إلى يوسف جواد، لعبوا الكرة دي أكثر من مرة، بيلعبوا على هذه الجملة تحديدا على يوسف جواد. هذا الأطفال طبعا والحضور الجماهير الجميل، عائلات وأطفال والجميع بيحتفي بهذه الليلة الكروية الجميلة وهذه السهرة الجميلة بين الأشقاء المغرب والجزائر. و3-0 الآن، الهدف الثاني ليوسف جواد، مكسري رقم 9 سجل الهدف الأول في الدقيقة 10، ثم يوسف جواد في الدقيقة 12، ثم يوسف جواد في الشوط الثاني في الدقيقة 26 من المباراة. يوسف جواد هدفين، ومكسري رقم 9 هدف، يونس مكسري، سفيان المسرار، تحضير من الجزائر، عمار بيسا، عمار بيسا يلعب الأمامية، الكرة إلى ريان برك، إصابة لأحد لاعبي المنتخب الجزائري إن شاء الله سليمة. ريان حموداش

نادي حمدوش. بحذر اللاعبين، حكم اللقاء علي سفيان المصرار وريان حمدوش. حمدوش طبعا الاسماء واللاعبين كلنا طبعا بنلعب بهدوء اعصاب، روح جميله جدا صراحه بتخيم على المباراه بين لاعبي المنتخبين، روح رائعه بين الفرقتين وبين اللاعبين. مره ثانيه سفيان المصرار، تحضير مغربي مستمر، انطلاقه ثاني من انيس العياني. انيس العياني محاوله اماميه خطيره خطيره في منطقه الجزاء لصالح المغرب، كره عرضيه تترد، الكره لسمير تفاف وتصويبه اماميه بعيده تماما من الحارس الجزائري. انيس العياني صاحب القميص رقم 3، ودي محاولة أنس العياني تفرض الكرة تاني ركلة تماس لصالح المغرب. أنس العياني تحضير مغربي وتصويبة قوية من اللاعب رقم 11 بلال البقالي، بيخرج الكرة برا بلال بقالي. ريال بكالي، موسى حداد، عمار بيسا، محاولة للجزائر، عمار بيسا، موسى حداد، تاني عمار ينطلق، تتحضر عز الدين مرة تانية، تحضير جزائري، ضغط والله الجزائر لو ضغط ممكن، الجزائر لو ضغط ممكن يعود للمباراة. موسى حداد تطول الكرة ركلة تماس من أمامه، موسى حداد، هشام الدكيك وبين عمروش، صراع المدربين، سفيان المصرار مقطوع التمرير مرة تانية خطيرة وتصويبة قوية لكن بدوار القائم من بلال بقالي.

تحضير أمامي للمنتخب الجزائري. اطراد الهجمة تاني من جديد لصالح المغرب. انطلاقة أمامية، تحضير عرضية برا الكرة تطول إلى ضربة مرمى من اللاعب رقم 11 المتميز بقالي، بلال بقالي. ضربة ركنية، ضربة ركنية، تحضير مغربي ما زال مستمر. تطول الكرة برا إلى ركلة مرمى من اللاعب رقم 2 سفيان شعراوي.

سمير تيفاف تحضير للجزائر. سفيان شعراوي، سمير، سفيان، ثاني المحاولات للجزائر أمامية من وسيم شعيب، ضغط كده جزائري، ريان آيات حمدوش تطول الكرة برا وركلة التماس للمغرب. ركلة التماس مغربية، محاولات إرداف، محاولات المغرب، ياسين إرداف أو يانيس إرداف تطول الكرة برا إلى ركلة التماس لصالح الجزائر. هادي إرداف، ركلة التماس عمار بيسا، وسيم شعيب للجزائر، وسيم تطول التمرير برا من اللاعب رقم 9 وليد، تخرج الكرة ركلة التماس، وليد بي تركي، محاولات في الأمام تطرد تاني الهجمة لصالح المنتخب المغربي، هجمة خطيرة وتفوت الكرة وتخرج الكرة برا، وإصابة للحارس المتميز سمير تيفاف من أمام اللاعب رقم 9 يونس مكسري صاحب القميص رقم 9 وصاحب الهدف الأول في المباراة. موضوع عائلي جميل، الكل يحتفي بهذه الليلة، وبرافو الحارس سمير تيفاف يتألق من أمام اللاعب سفيان بوريت. إصابة لسمير تيفاف، ركلة ركنية لصالح المنتخب المغربي وتصويبه على الطائر خطيرة، برافو الحارس، برافو سمير تيفاف، حارس يعني بصراحة نجم المباراة، نجم المباراة، تصدي وتصرم الكرة كمان بقدم لاعب المنتخب المغربي وتخرج الكرة برا. شوف التصويبة على الطائر رائعة من اللاعب رقم 11 يانيس إرداف، لكن برافو الحارس سمير تيفاف وتصطاد الكرة بأقدام المدافع أو لمهاجم المنتخب المغربي. تاني وسيم، خطيرة جدا، خطيرة جدا، خطيرة، والحارس والقائم، لا لا لا لا لا لا، فرصة ذهبية تضيع من المنتخب المغربي مرة تانية، الهدف الرابع كان في الطريق، تضيع الكرة من لاعب رقم 9 يونس مكسري صاحب الهدف الأول في المباراة. جملة تكتيكية اتعملت، عرضية جميلة، ويونس مكسري عرضية أو بباطن القدم لكن تصادم الكرة بالقائم في هذه اللقطة، يونس مكسري، يونس مكسري. المحاولات للمغرب، مكسري تطرد الهجمة وتصل الحارس المتميز سمير تيفاف، وسيم شعيب، ودي تصويبة قوية فوق العارضة برا، إرداف، لاعب مكسري، يونس مكسري،

0: خفيف.
1: في التحام كده من اللاعب أمازال بين عمروش. المحاولة في الأمام لصالح المغرب، لا ترد الكرة برا إلى ركلة تماس من جرير للجزائر، المباريات القادمة للمنتخبين، هقول لكم المباريات القادمة، المباراتين القادمتين اليوم إن شاء الله 14، الجزائر ستلتقي ليبيا يوم 14 أكتوبر بعد غد إن شاء الله، أو يوم الغد خلاص اليوم 13. والمغرب ستلتقي زامبيا المباراة القادمة، الجزائر وليبيا والمغرب وزامبيا. هذه اللاعب سفيان بكوي، هذه محاولة لصالح المنتخب المغربي مرة ثانية، هجمة أمامية ثانية خطيرة ومحاولة قطوع التمريرة ثانية تعود الكرة للجزائر، يونس وليد بتركي تطول الكرة من وليد وركلة تماس لصالح الجزائر، يوسف جواري شتت الكرة برا، صاحب هدفين في مباراة اليوم. عثمان الإدريسي محاولة تطول الكرة من ماتيو حماد تحضير ومحاولات في الأمام، ريان آيات حمدوش، ضغط مغربي في اليمين الكرة العثماني الإدريسي، وتاني النجم اليوم يوسف جواد يسجل الهدف الثالث له، هاتريك الليلة والرابع للمنتخب المغربي. يوسف جواد نجم المباراة، هذا اللاعب يوسف جواد يسجل الهدف الرابع للمغرب والثالث له في مباراة الليلة. هدف رابع للمغرب والهدف الثالث للاعب يوسف جواد. الهدف الرابع للمغرب والهدف الثالث ليوسف جواد، هاتريك الليلة، هدف الدقيقة 32 من وقت المباراة. داري من جديد اسماعيل امازال حضر الكرة، اسماعيل امازال خطيرة داري بباطن القدم يوسف جواد بنفس طريقة الهدف الرابع، تعود الكرة الحارس يوسف بن سلام، هجمة مرتدة للجزائر والانطلاقة، هجمة للجزائر، تمريرة عرضية لا تكتمل من بن عمار، مقطوعة التمريرة من جديد للمنتخب المغربي، محمد بديح خطيرة والحارس سمير يتألق اكتفاف المتميز، تطول الكرة إلى رمي التماس، ركلة التماس من جديد، تصويبة قوية برا، ركلة مرمى لصالح المنتخب الجزائري. المغرب مشاركة 7، ركلة تماس المنتخب الجزائري، 4-0 النتيجة حتى الآن.

المغرب يحاول إبراز المزيد من أهداف. المنتخب الجزائري يسعى للعودة وتاني الكرة تعود أمامية التمريرة لصالح المنتخب الجزائري. وليد رياش صاحب القميص 14 مرة تانية الكرة في لبين بطوط بنتوت بلال بنتوت مقطوعة التمريرة. حولات في الأمام شاركة 7 مرات في كأس العالم. وطبعا المنتخب المغربي في كأس العالم أو في كأس أفريقيا للصلاة تميز بشكل كبير. مشاركة 7 هذه محاولات أمامية وركلة التماس ثانية لصالح المنتخب المغربي. تحضير تاني من عمروش محاولات أمام طبعا من عمروش يحاول المنتخب الجزائري اللي بيلعب الآن 2-2 طريقة اللعب 2-2 والحارس يتألق سفيان المصرار ويتألق الحارس سمير تفاف. يلعب 2-2 المنتخب الجزائري الآن طريقة اللعب بدل 4-0 أصبحت 2-2 2 أمام 2 والمغرب بيلعب الآن 3-1 وكثير من اللعب 4-0 بيلعبوا 4-0 انطلاق مغربية محاولات أمامية المصرار تطول الكرة بالمباراة إلى ركلة تماس. ركلة تماس تطول الكرة من المصرار لركلة تماس لصالح الجزائر. ريان آيات حمدوش والحارس سمير تفاف نجم المنتخب الجزائري في المباراة. وهذه سفيان المصرار محاولة تاني من جديد سفيان المصرار تمرينة في العمق هجمة مرتدة جزائرية انطلاقة من سفيان باكوي مقطوعة تمرينة تاني يانيس إرداف. المحاولة مغربية تترد الهجمة للجزائر وهذه الانطلاقة من ريان آيات حمدوش ريان وتصويبة حلوة يا ريان لكن الحارس يوسف بن سلام متواجد في الوقت المناسب. آيات حمدوش هجمات ومحاولات حتى الآن مغربية أكثر تطرد الهجمة تاني ريان بارك ريان آيات حمدوش تعود الكرة لسمير سمير تفاف تمريرة وتصويبة قوية بعيدة تماما من إلى ضربة مرمى محاولات وضغط عالي من المنتخب المغربي وتصويبة بعيدة إلى ضربة مرمى من إرداف يعني سردف إرداف أمامنا رامي تماس المغرب للجزائر تاني سفيان باكوي قطوعة من جديد الكرة من سفيان شعراوي انطلاقة مغربية شعراوي من أمامه على طول تتشتت الكرة من باكوي إلى ركلة تماس هذه سفيان المصرار منتهى الفدائية اللاعب رقم 11 سفيان باكوي يشتت على ضربة ركنية بوريت سفيان بوريت

سفيان بوريتا على التنفيذ، ضربة ركنية للمنتخب المغربي. سفيان بوريتا، عرضية تتشتت على طول من الدفاع الجزائري، ودي الهجمة خطيرة خطيرة، ومحاولة من شعراوي تطول إلى رامي التماس، تخرج الكرة برا رامي التماس أو ركل التماس، ركل التماس. سمير تفاف وتمريرة أمامية طويلة، مش لحد خالص، تخرج الكرة برا ثاني، ركل التماس لصالح المنتخب الجزائري، المنتخب المغربي، ركل التماس للمغرب. 4-0 النتيجة. محاولة في الأمام لصالح المنتخب المغربي، تاني سفيان المسرار، تمريرة تخرج الكرة برا، ركل التماس لصالح الجزائر. أجمام في الأمام،

0: المحاولات مستمرة من المغرب. المحاولات الجزائرية لكن ضغطهم المنتخب المغربي يقترب من تحقيق النقاط الثلاث. المحاولة ثاني من سفيان المصرار. سفيان المصرار والمحاولة والتحضير في الثلث الأمامي وتصوبة قوية، لكن برابو سمير، برابو سمير كفاف من أمام المصرار الكابتن والقائد للمنتخب المغربي. ضربة ركنية لصالح المغرب، هجمة ومحاولة تخرج ركلة تماس، ركلة تماس المغرب على التنفيذ. سفيان شعراوي يلعب عرضية جميلة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، والمحاولة ما زالت مغربية. تتحضر الكرة تاني من جديد إلى إرداف، تمرير شعراوي وإرداف، مقطوعة التمرير للمنتخب الجزائري، لا تكتمل الهجمة، تعود من جديد، المحاولة مغربية ما زالت قائمة. الكرة من بقالي، هجمة تتصدى للجزائر ولفرصة لتقليص الفارق، تقليص الفارق وفرصة تضيع من المنتخب الجزائري، هي الأفضل في رحلة تقليص الفارق من ماتيو حماد. والله جملة جميلة جدا اتعملت، وليد بتركي إلى ماتيو حماد، وادي طبعا ادي حماد، كرة حلوة اتعملت جميلة، محتاجة دقة أكتر من كده يا حماد. تخرج الكرة برا في ركلة مرمى لصالح المغرب. اسماعيل ما زال، المحاولة ما زالت مغربية، تخرج الكرة برا وركلة تماس المغرب، عرضية إلى الحارس سمير تفاف. سمير تفاف وقت مستقطع، طلب مدرب المنتخب الجزائري أيضا بن عمروش. طيب أوت، طلب بن عمروش مدرب المنتخب الجزائري. دقيقة واحدة، تعليمات اللحظات الأخيرة. تعليمات المدرب بن عمروش، المباراة القادمة أمام المنتخب الليبي بمشيئة الله، والمغرب أمام زامبيا. زامبيا التي فازت اليوم على ليبيا 3-1. توفيق لكل منتخباتنا العربية لتبقى هذه البطولة دائما عربية في النسخة السابعة الماضية. 3 مرة مصر بطلة، المغرب 3 مرة بطلة، وليبيا مرة في 7 نسخ سابقة للبطولة. هذه هي النسخة 8 للبطولة. ركلة تماس للمغرب، خلاص متبقي 1:45. محاولات أمامية لصالح المنتخب المغربي. يونس ماكاسري، عثمان الإدريسي، إسماعيل أمازال. الإدريسي تطول الكرة، دقيقة ونصف متبقية، محاولة للمنتخب الجزائري في الأمام. أمامية الكرة من ريان آيات، ريان تطول الكرة من ريان آيات، حمدوش وركلة تماس المغرب. محاولة في الأمام لصالح المنتخب المغربي، تخرج الكرة برة ثانية وركلة تماس. ركلة تماس للجزائر. ركلة تماس للجزائر. تصويبة تطرد الكرة من نجم المباراة يوسف جواد. وشد وفاول على اللاعب رقم 6 عمار بيسا. عمار بيسا شد من القميص واضح لمحمد رضا مديح لاعب المنتخب المغربي. المدرب نور الدين بن عمروش. ومحاولات المنتخب المغربي. يوسف بن سلام حارس المرمى اللي بيشارك في الهجمات. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. بنلعب في الثواني الأخيرة مشارينا. وركلة تماس المغرب بطلة البطولة في النسخ الثلاثة الماضية. ثلاث ألقاب للبطولة كلها مغربية 2016 و2020 و2024 وهي تنظم البطولة على المرة الرابعة. وتصويبة المرة الثالثة. تنظم البطولة المرة الثالثة على التوالي. تصويبة فوق العارضة إلى ركلة مرمى أو رمية مرمى. هي دي رمية المرمى. فاول على وسيم بن شعيب. ضربة حرة مباشرة ليوسف جواد. وقت مستقطع من مدرب المغرب. يا ترى بيطلب وقت مستقطع عشان لسه 20 ثانية متبقى 20 ثانية. يعني خلاص المباراة في طريقها لكن بيدي تعليمات أكيد للحظات الأخيرة المدرب هشام الدكيك. الوقت المستقطع بينتهي. اللحظات والثواني الأخيرة 20 ثانية متبقية على نهاية المباراة. والمنتخب المغربي يحاول. خلاص هو في الوقت المستقطع بدل حارس المرمى بلاعب أعطى نفس رقم القميص يعني ويلعب معاهم داخلي. الفريق بيلعب بخمس لاعبين بدون حارس مرمى. يعني في لاعب لبس رقم القميص الحارس وكأنه حارس مرمى. دي الكرة العرضية تشتت وركلة تماس نزل اللاعب بقالي. وبالفعل صافرة حكم اللقاء مشارينا تعلن على نهاية المباراة بفوز غالي المنتخب المغربي على شقيقه الجزائري بأربعة أهداف مقابل لا شيء. وروح رياضية جميلة جدا. وهذه طبعا هي أهم لقطات المباراة. الروح الجميلة جدا بين لاعبي المنتخبين العربيين الشقيقين المغرب والجزائر. لتنتهي المباراة بفوز المنتخب المغربي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في افتتاح مباريات المنتخبين في بطولة كأس إفريقيا لكرة الصالات المقامة بالمغرب للمرة الثالثة على التوالي. وفوز للمغرب مهم لأن تتساوى المغرب مع زامبيا في صدارة هذه المجموعة. وإن شاء الله بالتوفيق لليبيا والجزائر في المباريات القادمة. مشاهدينا متابعينا أرجو أن تكون استطعتم بهذه المباراة. ألتقيكم على خير في مواعيد قادمة. دمتم بخير في أمان الله.
1: Şu maçı bu şekilde. Bu maçı bu şekilde. Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، الأربعاء حصرياً على بي إن سبورتس واحد.

20 عاما مرت كسرعة البرق على استقبال حلبة البحرين الدولية لأول سباق فورمولا 1 في منطقة الشرق الأوسط، وهي اليوم لؤلؤة الصحراء جولة من الجولات المحببة على قلوب الفرق والسائقين جميعا. هذه الحلبة تم البدء ببنائها عام 2002 واستقبلت أول سباق فورمولا 1 في العام 2004، تعتبر أول حلبة حائزة على جوائز الاتحاد الدولي للسيارات في 2007 لتميزها في مجالات السلامة العامة والخدمات الطبية، بالإضافة لتفوق مراقبي السباقات فيها. هي من تصميم الألماني الغني عن التعريف هيرمان تيلكي، طولها حوالي 5.5 كيلومترات ب15 منعطفا، نصفهم تقريبا مع عقارب الساعة والنصف الآخر بعكسها. كان التخوف الكبير من أن يشكل وجود الرمال الصحراوية حولها مشكلة للسيارات وتماسك الإطارات على الأسفلت، إلا أن المنظمون نجحوا فعليا بإبقاء الرمال بعيدة عن المسار عبر رش مادة لاصقة حول الحلبة لالتقاط الرمال المتحركة باتجاه المسار الأسفلت. في العام 2014 كانت الحلبة على موعد مع تحويلها لحلبة ليلية لاستضافة أول سباق تحت الأضواء الكاشفة في تاريخها. إضافة إلى كل ذلك، باتت حلبة البحرين في آخر سنوات مسرحا لتجارب ما قبل الموسم، حيث تكشف لنا السيارات الجديدة وقدراتها مع قدرات السائقين الأولية على المنافسة. وبات بالتالي السباق البحريني من أكثر السباقات المنتظرة في العالم.

بعد 3 دورات من كأس العالم من 2018 إلى 2026، أصبح نجم فرنسا كيليان مبابي أفضل هداف في تاريخ المسابقة. شاهد واستمتع بالأهداف 22 لكيليان مبابي في كأس العالم. كيليان مبابي أفضل هداف في كأس العالم. الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس. 1

نصحك يا أمي بعد ما فات الفوت. قولي لي يا أمي ما زال الحال عمره ما يفوت، كلامك ما يموت، نصحيني يا أمي بحتاجك لك.

ما تنساش باللي كنا خوت كي غدرو قاع ما حاسين كي غدرو فينا وناسين باللي كلشي فوت.